0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. سعيد كريم سيب رزاي خويلي بيدليت بيابيك لأنصار كان كوتسر مرقوا وتي من فرموديك تان بودي جرموا لبر هيتشتيك بوتان نا جرموا تنها بأميدي پاداشتكين بيت جوامليه بو پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو اگر يشكتان دزنوش بگريت دزنوش اكي باش پاشان بروات درو بونوش اوال اگل برس کدنوی پی راستی دا خواهی گورت چاکه اكي بودنوسید ول اگل دانانی پی چپی دا خواهی گور خرابه اكي لحل دورینید جا اگر هاتم مزگوتو نوش اكي بجماعت کرد خواه لی دبورید وأجر هات مزجوتو نوجا جماعتك هنديكي ليك رابو وهنديكي مابو أويش أوي فريايكود لقل جماعتك كرديو أوي تريشي تواوكد أويش بهمان شوا خوالي دبوريت وأجر هات مزجوتكو أوان نوجا كيان كردبو أميش نوجا كي تواوكد أوا أويش بهمان شوا خوالي دبوريت.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگر نيلا آنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گوار رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی اللہ علیه وسلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبر خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نویجه کی فرض یان سنت داله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیریو، فتنه و آشوبی دنیاو، سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: لسراني برز صلاو رحمتي خواي بروردگار يم نويت لرادو محراب واجوبستي ختم قرآني بروز دبين بدنجي ممستاي قرآن خين سعد الغامدي جزء يك كبسرتاي سورة الفاتحة دس بدكات بآتي صوت لويكي سورة البقرة كتاي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
1: بسراني بريز لما وي رابردو داو لرادو محرابه و يوه بيستي ختم قرآني في روز بوين بدنجي ما مستاي قرآن خين سعد الغامدي
2: صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلكم من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلا من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلا من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخويني دپاريز ري ليان تا بياني

0: بياني من بسرداهات لسر فطرتي إسلامو وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بيگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

أملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگيك بوگياندني پيامي دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبر
0: عن صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أمي كبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: تغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايوا أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوارخ ويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم

وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين

لم يكن الله

الحق إنما المسيح عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم كان علقة فخلق فسوى فجاء

موتا بسم الله الرحمن الرحيم

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا

من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

各样的。فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين

ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء،
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك،

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا،

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم. ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah.

woman

وتكاد تنابر فيه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار

نابود إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب
2: صراط

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخصنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: برنامه قرآن و جمارة قرآن و جمارة لقلينوه كي زانستي لو جمارانه كل قرآن دهاتوا ام جمارانه بو چي هاتون حكمت لهاتني ام جمارانه چيا جاوازي در برين قرآن يكان بو جماركان چي اماجه يكيان تيايا لبرنامه قرآن و جمارة والامي ام پرسيارانه وردگرين قرآن و جمارة لاني اعجازي جماركان بو بسرام روندكاتوا برنامه قرآن و جمارة لامدو پيشكش کرني دكتور ديار برنامه قرآن و جمارة قرآن و جمارة
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحاد أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان ومريزان خوشكان وبرايان مسلمانان وإيمانداران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبم لألقيك تازي قرآن جمارة لم ألقي دا باسي جماري سي هزاركين لقرآن كاتك لآل عمران أخوي بردقار فرمي إذ تقول المؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. 3,000 ليرا بس تنها يجعل لقرآن هاتوا يشم آياته باسك باسي بدرة باسي جنجي بدرة شكا بيجعوا آياته فرمي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بدر تنها معركية تنها جنجة كملائكي بيروس كفريشتكان شريان تياه كردبه زوربي علماء على رأسهم ابن عباس وطلبكي خوجي مجاهد لقال او رأيان كملائكة لجنجة كان دابزيون بونمونا لحنين جا دابزيون يعني هندي رأي لأحد جا وقولي راجح وعيك لأحد ملائكة دانا بزيوة بلام لمعركي وحيد كشري كذبه ملائكة لبدر ابو بدر جنجي كيكم جنجة لحفي رمزانا ام جنجة الرويداوة هجدمان قدواي كوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدر لأصلا ناوي آويك منطقة كيش بو ناوة ونام الراوة مسلمانان يكم شري عمو بلكو بيغمبر يكم شري بو كبزاتي خوي صلى الله عليه وسلم بنفسي خوي شربكات وكل مسلمات ولا حفا غزويا بجدار بو لهشتيان قاتل في 8 منها وكل لفظكي مسلمات ولا هشتيان شري كدو بنفسي خوي صلى الله عليه وسلم يكي لو أنا يكم شربوا كبدرة في غنصة صلى الله عليه وسلم شري تياكر دبي ومعركة سيصو سيانزا نفرمو مسلمانا سيصو سيانزا لفرمو ديكا سيصو تشواردة يكفرمو ديجات وكالة سيصو نوزدة برامبر هزار برامبر دو هزار للفظيكا بلام راجح برامبر هزار كذبون. فلما معركة قرآن فرمي وأنتم أذلة أذلة ما بس ليرا عددتان كم بوا كم بون يعني قليلون واي بروديار جل جلاله فيش أوى ملائكة أنيرت شركات هزار ملائكة أنيري هزار دعنا دواي أوى أفرمي سي هزار حتى أفرمو ذكي مامي علي وإن كان ضعفي كتيايا أفرمي هزاري دابزانت إن جاكردي بسي هزار إن جاكردي ببينج هزار فسي هزار ملائكة تا بينج هزار ملائكة دابزين راوة بوش شركردين حتى قرآن أفرمي يمددكم ربكم بخمسة آلاف ملائكة مسومين يعني معلمين يان معلمين معلمين في اركراو في اركراو بون لا هنديكي جالين لنشانه وهاتوا مسوم لعلامه وهاتوا علامه خويا انهبوا حتى بين راون يعني عمائمي بيضاء يعني لسرابوا لحنينا هندي الروايات هاتوا عمائمي الصفراء هندي كان عمائمي حمراء عمامي سوريا يعني لسرابوا لحنينا بلام لبدرا عمامي عن سبيبوا وناس راون باش باش ناس راون هندي كان لن بسيما ناس راون بدا مشاوى وحتى فرسكيش أو أسبانيكا هلي قرتونو لسريبون أوان بيهاتون هر جهواز بون لقل أسبيع تيادية فملائكة ليرا بجدارة بن لم جنجا ضد كفار قريش ضد أو كافراني كإعلان كفريان كردو لسر أرزال لو كاتا يا برامبر في أغمر صلى الله عليه وسلم سيدان هزار تا بينش هزار ملائكة دابزيوا بو وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بو أوي ضلنواي إيمان داران وصحابه وبيغمر على رأسهم صلى الله عليه وسلم وبوي كيتر ليو دس بيبكاد دعوة كزياتر قورة تربيت حكومتك كزياتر قورة تربيت ويكم جنجة هر أبي مسلمانان بيبنوا وبيغمر صلى الله عليه وسلم دعاي زورك اللو جنجة حتى أنا سفر مي أو ندعاي كر بيغمر صلى الله عليه وسلم كعباكيك وتتخوار لسرشاني صلى الله عليه وسلم و بين شهزار ملائكة لخزمتي مسلمانان أبون بلكو لخزمتي أين بيروزكي أبون بلكو لخزمتي منهجكي خوايا أبون دابن زين راون وكوت من يكم جار هزار بقيادة جبريل وكول لفظكي هاتوا لفظكي إمام علي وتمان ضعفيكي تيالا بابي أمانتوا هسي هزارك بقيادة ميكائيل بين شهزارك بقيادة إسرافيل أم معركيا أم جنجا أو أبو مسلمانان تيايا سركوتن وتقريبا شوارده شهيد يان ده شوارده شهيد لمسلمانان شهيد بون ولكافر كان جنزيكي حفتا وحفتا ودونفر تياتشون وإبادة بون على رأسهم لكافر كان أبو جهل بو كرأس كفر يعني أبو جهل لبيا رأس كفر بو كعبد الله كري مسعود كاتيك لمكة جويبري لبدرا فرصتي هنا ويقرى كاتيك دوزية وأبو جهل كوتبو لسال أرزا ومعاذ ومعوذ وكل أبو خاري هاتوا دو منالك أبو جهليان لنا وبردو وكشتويانا هر دو منالك كاتنا خزمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيان كوام من كشتو مانا في أغمر فرموي هر دوكتان هر دوكتان أبو جهلتان خستخوار عبد الله كري مسعود لأخيرا للفظي كل رواياتيك أو كشتويتي أو بوتي عبد الله توبيان بلي أوانا كيان يعني بينهم غريبا لقلتانا عبد الله كري مسعود فرموي أوانا سربازكاني آسمانا جنود السماء وتدا يكفيني قاتلت جند الأرض والسماء لو ياش عينا كبر قرتي ولود برزي خوي نها تخوار ودانا بزي لو ياش عينا كاتي سرمرجي بو وتي كفايته بو منك لسربازكاني أرزو آسمانا شرم لقلا كردن أو عبد الله كري مسعود لو يا كشتي وكل روايتك هاتو إلا روايتك جاء عليها لو دوبنا عرب دم ودز يكسر كشتويانا فاللفظي سي هزار لم شوينا هاتو كباسا كباسي معركي بدرة وهروا لفظي سي هزار لفرمو دي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وكو ذاتي خوي وكو تلفظي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم نهاتو بلام لي يبكاني حديث سنة هاتو يكي لوانا أو إلا سنن بيقيا هاتو ابن أبي مليكة إجرته وفرمي عائشة رضي الله عنها قال لها رجل إني أريد أن أوصي قالت كم مالك قال 3000 قالت كم عيالك قال 4 أو بيا بس زمانيك لسلمر قابو وتي أما وسيت بنوسم يعني شنك بارم هي عائشة فرموي رضي الله عنها شنة باركت وتي سيه زارة وتي أي من على كانت شنن تي شوار من علم هي عائشة فرموي فإن الله سبحانه قال إن ترك خيرا وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضله عائشة نصيحتي كر فرموي أو سيها زارة بابو من علكاند به شكا خواه فرموي إن ترك خيرا مبلغيكي كما بابو من علكاند بينه لفظي سيها زار آواها توا وكل صحابو
5: عائشة رضي الله عنها أبو معنى قال ولم تلفظي بيغم صلى الله عليه وسلم لفظي زيزار برشاهم نكود للسنة بيغم صلى الله عليه وسلم كواتا رقم سي هزار سي لبردم ياسي سفر هبي لقرآن يكجار هاتو لسورة علي عمران داولة بردقار كم رحمة بيبكا ساق وسلامة بانك هداية ما باقى لم يعفو بينا سرتاونا كان مانا وخواب مانك بوك سانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه أرتاء القيدات وأخواتنا سبيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك يا رب العالمين آمين أرزان خوش ريسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سپاسی خوای پرودگار کین که یارمتی دائم توانی جاری کتر بینو خزمتی و عزیز و خوشویست لخزمت کتیبی ادبی مفرد امام بخاری رحمتی خوای لیوه تایبت بو فرمود صحیحانی پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام کفیری حبسو کوتی راشد روس مانکن فیری عبادتی راشد روس مانکن فیری او مانکن که پیش قیامت و بهشت لدنیای بختور بین قصو باس من لدعا کانی پیغمبری خوای علیه صلاة و سلام کوت من بشی چی گرنجی ام کتیبه تايبت كرا ابو دعاء كاني بيغمر عليه الصلاه والسلام ويمي مسلمان لدى كاني قران وسنته فيري او كراوين كعبادته شي زور غورا تنانت بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام فرموي الدعاء هو العباده عبادته شي زور غورا وغرن بريتي لدعاء وفارانا ولا بهسكدني بيوندي خوما لقال خوي پروردگار لري دعاء وفارانا چونك خوي پروردگار زوري بي خوشا دعوي ليبكي جيشنا فرمودي شصته النوويك أبو أيبي أنصاري أفرمي الرزاي خواي لبي قال الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في دارو كل الروايات راتو أم بيوان ناوي رفاعي كري رافع أبو أيبي أنصاري أفرمي لناو نيجا بيوك لدواي سمع الله لمن حمده نالي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد همو أو الروايتان صحيحا حمدي إخواتي على بيأويك لدواي أوي كوتي ربنا لك الحمد أم ذكريوت وتي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في يا حمدا كثيرا طيبا مباركا فرمي حمد سباس وستايشي شي زور وباكو بر بركات وأخواي بر وردكار طبعا ما رواياتي ترهم أنا كلن يجابون فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة فسكت فرمي بيغمل عليه الصلاة والسلام فرمي أود شيء أو قسيكرت علي أميش أم رفاعي رزائي خواهي لبي بيدنك وراء أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كريهه لدري خواهي أبو يقسي نكر وإذاني خرافي كردو يعني بلي بيش بيغمبر كوتو عليه الصلاة والسلام هجم يعني وقبلي كاري شكر بي بيغمبر بيتاقة كدبي عليه الصلاة والسلام فقال من هو فلم يقل إلا صوابا إن جاء بيغمبر عليه الصلاة والسلام بو أوي كساكا نترسي يعني وابزاني هلايا شكر دو عز وجا خوش مانو علي فرمي چه بو خو قصي خرابي نكردو خو نالم خرابي وتو قصي چي زور باشي كردو صواب قصي چي زور باشو بجيو بري فقال الرجل انا ارجو بها الخير فرمي پیغمبر عليه الصلاه والسلام من بوم اخو هر نيتي خيرش ما بو يعني ايش نيتي چي خراب من ابو پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام فرموي والذي نفسي بيده رايت 13 ملكا يبتدرون ايهم يرفعها الى الله عز وجل فرموي سوين بو كسي جاني مني بدستا سيانظم ملائكة بيني لم روايات الصحيحة أفرمي سيانظم بيني للروايات ترى أفرمي سيو أوندا زور بيزانا كان لن سيو أوندا كصحيح ترى هل بالروايات نقل لبروي كزور ترى يعني أو الروايتي كأفرمي سيو أوندا أو بقوة ترى لسيانظك أفرمي سيو أوندا ملائكة بيني بيش برشي أنا كريا بتدرون ابتدار بيش برشي ومسابقه پیش برچیانه کن کامیان خیره اموشه برن بولای خوای پروردگار او پیمان علیه که ملائکت زور زورن و جماری ملائکت زور زورن انجا گلو ملائکتانی سرشان پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه مفرمی خواهی گرو کومل ملائکتی تایبت کردوه اگر رین لمجالی سی ذکره لشوین یک از ذکر یک بکری نایو خواه ببری آیتی بخیون ریتو فرموده یک بخیون ریتو اما ایشانوی بس بدوای اوی اگر رین اینجا هنیشان خیره ایانه ایشه چی توک بلی نوازه و جوان بدوست نو خیرابی به نوبو حضوری خواهی پروردگار یک لوانه امرو دعو فرموده دواتر من که دعای که بو حالت چی تایبت روژانه من که پیموه بزور بمان لبرمانه انا سفرمی رزای خواهی لبه کان النبی صلی اللہ علیه وسلم اذا اراد ان یدخول الخلاء فرمی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم کاتی ایوز بچی بو سر او اذا اراد یعنی کاتی بیو استعبش نکلنا و سر او که اوی و تبه أيوت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بون منيسة مجتملات إلى مالطا. بيش أو بيب ختنا ودرجاء سراء وكيا لما زجوت يا له هرشون يجي ترك سراء وكي خلاء بيت السراء يخوم عن خلاء. بس كانتي خوي بويا بيوت راو خلاء عن شلواني. بس وري وابو كانتي خوي بتعبتي لما كيا بيش يعني مدينة. لما كيا خالشي زياتر شو نتدر دشتو در سلاو أوانا يعني كل أوكي إيش لان دي شو نهر واحد أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام أم دعاية كلا يدخوايا من بناقرم بتو دا الشيطان وجنوكي نيرو من كديار إيش يكلا شو ينكاني جنوكا والشيطان سلاو وعوان لحزيان لشوني بيسا بوي فناي بيا قرتو بخواي برولدقال للشر وخلافها ولا قال لك وما لشي تريش ما عم فيه عليك في ما عليه في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شان قوربوه پیوستی با او با کپنای چیه بیا باشتریش پناش پنای خوای پروردگار فرمودی شصون و سه که ایش فرمودی چه صحیحه دعیک من عایشه رضای خوای لبی فرمی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک فرمی پیغمبری خوای علی صلی الله و سلام کاتک لسراو بها تعت در لتوالت سراو دبلوسی و آن بها تعت در ایو غفرانک یعنی خوای علیم خوش با بعض کلن بوی وای فرموا لبروي إنسان لسلا وذكر عبادة طاعتناك يعني وقبلي مشغول به إن جاور براور دي أمبكين يعني لزور بشر حكانا واري علي لبروي توشن دخيك لسلا وابو يذكر عبادة طاعتناك ودور بي لخوا بي لخوا عليهم خوش با نعبو شي وايوتوا يعني لحد إسلامانا الحمد لله كرد بي أقل شي لسلا دكا أقصيه والله ما بس ما ويا في غمري خوا عليه صلى الله عليه وسلم ونبي وندي بهيز بي لقل خواي برورد قار بي زور بي زانا كان يشك لو بلغاني كعلين أو يارياني كدور تكاتو لذكر إخواي پروردگار حراما أم بلغيه هرشتي إنساني دور خستو لإخواي پروردگار لذكر لطاعت أو خلاطة بريشي زوري حرام وهنديك شيشنا بمكروه وكراهتي هي وإنسان خوي لي بهارزي أشكري بعضيك علين أم غفرانك يبوي واي فرمو في غمر عليه الصلاة والسلام يعني تو تصورك أم خوارني منو تو إخوي أبي شن پیشتر چند دزگای گوره گوره ایشی کرو تا او کلیره هاتو تا بردست من الان کلیره که هاتو تا بردستیدو خورو زویو بارانو دریاو زریاو همو امانه ایشیان کردو تا او کلیره هاتو تا بردستیدو اما لمخلوقات گوره کانی خوا اینجا چند مروف ایشی کرو تا ام کلیره هاتو تا بردستی منو تو که با 250 دو کلیره کریوانیه نخکی زور هر زهنم اینجا ای خوی شن دزگا ام کلیریت بو حلکا ام ناند بو حلکا ام خواردند بو حلکا اینجا به اسراحت دوائی اسفادکی امینیتو للاشتا و کل حدیث تراهمانا که فرمی سپاس بو اخوائی سودکی یشتو زررکی درکن زرر و پیسیکی درکا یعنی که انما کتولی خواه علیم خوش معنی خواه من ناتو علم حقی شکرانی ام نازو نعمت بم فرمو دیش شصون و چوار ابن عباس رضای خواه علی بی فرمی پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا هذا الدعاء أفرمي أم دعائي فيركدين كما يعلمنا السورة من القرآن يارا أم دعائي كجارة تجربة اسمان كله تعيبة تبو دعائي تحيات لدعائي خويندني تحيات إنسان كصلاواتي ولدعائي صلاوات سنة أم دعائي ظلي هندك لا فيشيني شاشي أم أمتا لقور زانايان ودانايان أقر مناليه چي كسي چي لفنان يجيب كلا أم دعائي نخنايت نيوشكو بكرو يا دعاك دوبارك كرو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم خواهي فنات بيقرم لسزايد وزخ وأعوذ بك من عذاب القبر فنات بي أقرم للسزاي قور وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فنا أقرم بتول شر خرافي وقبلي مسيح الدجال يعني زور دروزن مسيح شوية كشاوي شوربوتو يا أوي بسر زوية أقرر كأو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي شكل فتنة زور قورة كان بقرة فتنة واهر نبوة وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات خواه پنا اگرم بتول شر و خرابی جیان و مردن و اعوذ بک من فتنة القبر پنا اگرم بتول تاخی کردن و سزای ناو گور ام فرموده من جاره چی تجیش خواهندو علیه با تفصیل باس من کد فرموده 648 خواهند من فرموده دعاتر من که حالت چی تری تایبتی پیغمبر علیه صلاة و سلام که دیاره پیغمبر ما علیه صلاة و سلام بشو بر رجا دین داره چی باشی کردوه تایبتی لشو اکومل عبادتی زوری کردوه ام فرموده عبدالله کری عباس افرمی بیتو عند میمونت افرمی شوی للای پورم میمونه کچی حارت پوری پیغمبر علیه صلاة و سلام یعنی خوشکی دای جیتی که خیزانی پیغمبر علیه صلاة و سلام افرمی شوی لمالی اوان مامو طبعا مالکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام هر یک جور بو هر مالک علین مالکی پیغمبر علیه صلاة و سلام یک جور بو فقام النبی صلی اللہ علیه وسلم فأتا حاجته فرمي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حسابو شونیجو چول درو سراوکی کر فغسل وجهه و یدی ثم نام فرمي دوائی سراوکی دسو دموچای شورد دوائی کم یک خوت
1: وقبلي بشويتي كمي داش كبي غمر علي صلاة الأملا أولي شوا خوتو وكم يخوتو ثم قام دوايها صوتو بوشونيش فأتى القربة فأطلق شناقها أفلميهات كوني آوي ليبو قربة كوني ككاتي خوي كأواني تمني كاني سازن كنا شيرن جنجوشتا كان زور نزانا كاتي خوي آمن كروتا كونوا أفلميه شو بولاي كنا آوكو پتاكيليا كذا والشناق أو پتاكا دمي كنا كيان بيا بستوها زار بينا لأحمد يالي ثم توضأ وضوءا بين وضوءي أفرمي باشان بيغمري خو عليه الصلاة والسلام دزنوه جيجي قرد وكوبلي لم يكثر وقد أبلغ أفرمي أن دزنوه جيك ببري زور أو بكار بيني أن أويش بك كم ترخم بيع يعني أي زور بكار ينا ودزنوه جيك ريكو بيشي قرد كو زور مهم إنسان لدزنوه جا أو كم بكار بيني بلام جوان عندها مكاني بشوا هاي أي زور بكار نيو بلوحيا كاتو والله من دام كان شيء بجواني ناش فلم يفصل له في غمر عليه الصلاة والسلام متن يجي كر شو نيجي كر كعادة في غمر عليه الصلاة والسلام بزوري أنظر كر شو نيجي كر دو وجاري وايش أبو بتعبتي بو إما فرميتي شنتان تاقد أبو بيكن فقمت فتمطيت أفلمي منيش هستامو وابخم نشان دام كخوتم تمطيت يعني وابخم نشان دام كخوتم كراهية أن يرى أني كنت أبقيه لبلوي بيمنا خوش بو ك وهسكا كمن ديقتي او مداو ياخد نيجاكي بي ببرم او مبينا خوجبو كراهة ان يرى اني كنت ابقيه تواتر بعد شالي ابقيه هدو شي قنجة يعني اللي بيمنا خوجبو وهسكا كمن ديقتي مداو اقام ليتي بوي علي حزمك يعني النزانك من اي بين بوي كطواو بدلي خوم سيديك فتوضأت فقام يصلي على من إيش دزنيه جمعرتو أم جاهسة دسي كتب نيوش بيغمر عليه صلاة والسلام يعني بردوان بولا سنة وجهي فقمت عند يساره فلم يمنش لبناء واستام للاي شبيو واستام فأخذ بأذني فأدارني عن يميني فلم يأوى جوشكي قرتمو أما جوشكي قرتني خوشي بسني أنا جوشكي قرتني الرقا فلم يأوى جوشكي قرتمو سران ميو بلاي الرأس ينامي بلاي الرأس فتتامت صلاة 13 ركعة أفرمي أم جار نيجي برو ريكو بيشي كت سيانظر ركعتي كت سيانظر ركعتي كت دولم روايته وتمان شو نيجي بري يانظر ركعته تو بس يانظر شاتو زياتريش بك إنسان شرعيو فالمدي لسلم ثم اضطجع فنام حتى نفخ أفرمي أم جار راكشا وخوي ليكو تا برخي كت نفخ برخي نفخ وكان إذا نام نفخ أفرمي بيغمر عليه صلاة والسلام عادتي وابو زور جار كبخ وتا برخي كت قبل لا يمر برخي قالوا كعب برخي سنته أو شيء طبيعي سنتنيه فأذنوا بلال بالصلاة أفرمي إن جار بلال ها دعوى مولتي ليكن آذنا يعني دعوى مولتي ليكن بلال وتي أي بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي نيجو يعني كاتي نيجي بياني يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام شو نيجي كردوه كشو نيجي كي تعقوا إيش نعمة تبون البوي راك شاو إسراحتي كتريبو كردوه شندخي خوتو خوكي وابو برخي شكروه أفرمي فصلى ولم يتوضأ أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام نيجي خوي كردو دز نيجي نكرد وما بعضك زانائي كان بلغة لسروي كخو دز نيج نعشكيني بلان زوربي زانائيين لسروان خويك بآقاتك دز نيجيش كيني بس بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرمولي تريه أفرمي بيغمبران كأخوون ضليان بآقاية يعني بيغمبران بدلو بعقلو ببيروهوشيان بآقا وكان في دعائه أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام لناو دعاء كان يا كما باسي دعاء كين أفرمي أم دعائي أخوان اللهم اجعل في قلبي نورا بعضك لنا ما كتشوه بو مزقوت يعني لبيني معلك هو مزقوتك يا أخوان دوتي أشكلي لدواء الشوني جا أخوان دبيتي همي دروستا أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي خوا نور رناشي خود خيطة الظلموة وفي سمع نورا بخيطة بيستنموة وعن يمين نورا خواي بردقار نور رناشي خود كيطة لاي راستم وعن يسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلف نورا وأعظم لي نورا قال قريب وسبعا في التابوت أفرمي حوش تتريوت كلناو سنوقكيا هلم قلت ولم دقيا لبين مني قريب مولاي ابن عباس يعني قريب تلبي ابن عباس حديث كيب وجرائنته أفرمي ابن عباس كمالش تتري شيوت كمن نوسي وما بس كيسابوت أنا جرمو حود داني تري تيايا من لبين مني حوت كيتر بعض يقولين عصبي لحمي دمي شعري بشري أوانا مخي عظمي عصبي أواني شتيايا والله أكر روايتك أو نم لبيرة كأوج براسي أمانتي علمية دواي أفرمي للرواية ترى أواني تري بو باس كبير واتا إنسان دعوي نور رناشي لخواي پروردگار بك أوج دعاية تري بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمودي دعاتيش معناها او فرمودي بالروايات تر اما عن سعيد كري جبير لعبد الله كري عباس جرته فرمودي شصون وشش افهم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو اهله افهم بيغمر عليه الصلاه والسلام كشوني جاكر دواي شوني جاكا يتر حمد سنا استعيش شي خوياك باش يوي كشايسي غوري وشكوي خوي فرودغار به ما غير خوي بزاني شي ولا اخيره لا او سنته انسان لا بيش دعاء حمدي خوابك هيك انا زين بلي الحمد لله تجايت رج باس مانكرو بيش اوي دعاء قبلي خوالي وبزي ابي خويا سباسي توكم خويا هرشي حمد وسنا واستعيش يا شاي شايني قوري توي ان جاء فرمي الاخير دعاءك فرمي اللهم اجعل لي نورا في قلبي واجعل لي نورا في سمعي واجعل لي نورا في بصري واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا شكرا إنسانا قال رونو روناشي هبيت الله دنيا ولا قيامتها بختور يقتري لروناشي وقبري تلوسكاهيك لروناشي خواهي بردقالت هبي بو دنيا أبو قيامت فعديليك خواهي بردقال لنور روناشي خواهي بشمان دا فرمودي دواتر من كيش فرموديش صحيحة لبخاري مسلمة فرموديش شصون وحوت يجي شترى لدعا كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كأمل الشونية جعفر ميتي بعض يقالين أم دعايا لدواي شونية أو تري بعض يقالين لبيا شونية بعض يقالين للرقي مزقوت هم يدرس قرنج أوي إنسان لشوا أم دعايا بك إن جاء همانا ونبي آقاو داماين لشوا نكهر شونية ناكين بقرأ لنيجي بانيش زور خماني كشونية عبادتي كي آسان زور جاروتو معنا قراني أخواي فرودقار بوماني آسانك ابن عباس فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه من جوف الليل فما في غمر اخو علي الصلاه والسلام كاتك هسا ابو شون يشكردن لنيوي شوا جوف الليل يعني نيوي شوا ام دعاء اخر جاوكو تماما لهنديك شرحه افرمون ل دعاء افتتاح لبيش فاتحه كوزت الله اكبر لبيش فاتحه اخواني هنديك لن لدعاء نيجك اخواني هنديك لن للرقي مزقوت هم الروايه كان هي انسان تواني همو جيبا جيكا يعني هر جاري كامري اللهم لك الحمد خواه هر شي حمد وسناو استعيش يبوتوي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن تو ريني شاندري آسمان كانو زوي أويشي كالنايت يا رونا كروي همو يعني نور بمعنى رونا كرو بمعنى ريني شاندري جدي لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض للروايتك قيوم السماوات والأرض هر شي حمد وسناو استعيش يبوتوي كآسمان كانو زوي همو يتراقرتوا أمبونا ولا همي خواي قولا رأي قلتوا ولا سوري فاطرة فرمي أقر خواي قولا لي بآقا بشي أتواني أمبونا ولا رأي ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق أمانا بهمو باسي وكتمان بيشو يدعاك بكي باسو استعيشي خواي بروردقاركي اعترافكي بويك توبا ورد بهمو بنماكان إيمان وعقيدة هي بتعبتي غيبيات أو أنا هم غيبيات ونية خوي بردقار خوي وعدك كقيامته جيشتن بخوا بهاجد وزخ نشان كان قيامة إن جاء دعاك اللهم لك أسلم خوي من تنام الكشيت وبك آمنت وباور بتوه وعليك توكلت تنهابش بتوه بس وإليك أنبت تنهاب ليتو أجرمه وبك خاصمت تنهال بيناوت ويا مشتمر مناقشاكم لبيناو دينكي تويا مشتمركم نك لبيناو سرخستني خوما باشا وإليك حاكمت حكم برياركانم همو أجرمو بولايتو فاغفر لي ما قدمت وما وأخرت خوا لويك كردوما ولويك أيكم لهمو يخوش بليم لها لو قناه تاوانا كان وأسررت وأعلنت أويك بنياني أويك بأشكرا كردوما أنت إلهي تنهاتو برسترا وبروردقار من لا إله إلا أنت خواي بروردقار هش پرستلای راست قینن این جگلتو خوای پروردگار لیم خوش با فرموده 698 که ابتا فرموده که تایی اموانه ما ایچی چیتر دعا کانی پیغمبر علیه صلاة و سلام که دعا که وارد بو لبیانیان و یوارانا ابن عباس فرمی کان النبی صلی اللہ علیه وسلم یدعو فرمی پیغمبر علیه صلاة و سلام ایچی دعا گورکانی امهو که لبیانیان و یوارانا کردویتی لزور بی روایت کانا بصحیحاتو لهند الروايات شاق سلسنا دكيا هي فلام أصلي دعاك واردة لسنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بتايبتي لبياني أنه يوارانا بخنره اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة أنفر مدامان جاري اشتريش خندوا خواي بروردقار داواي ليبورديو بيويت ليكم عفو أوي خواليت ببولي عافية أوي بيوي بيدور بلا درد بلا لدنيا ولا دوار رجا. اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي، خويا داوات لي كم كبيويم كي لدينكم لناو معلوم نالو خيزان ما، أستر عورتي وآمن روعتي، خويا پروردگار عيب عارو شرم قم دابوشا وترسم لسر لابر، آمن روعتي يعني ترسم لسر لابر، واحفظني من بين يدي خويا بن بارز لبيشمو ومن خلفي لباشمو وعن يميني للاي راسمو وعن يساري للاي شبمو ومن فوقي لسروم وعوذ بك أن أغتال من تحتي فنا أقرم بتو بويك لبر لجيرو بجيريم يعني لجيرو بجيريم يعني الروب شم بزرياتو شي بملازبو مياتو شي ديارده شي قرسو نار رحد بم كلي بآقايا بكوم مقبلي أكري وعوذ بك أن أغتال من تحتي كوتن بي كوتن يشي خراب بي بو معنايش تفسير كراوة إنسان دعاي بي ويزور بك كبراسي بي وي نعمتي شي قورية خواهي بردقار بي وي ما كان لدنيا ولا خيامته هدايات ما بدا كخومانو كسكار ودوس وأحباب ما ندور بين لهمونا خوشي وناخوشية خواهي بردقار عاقبة خير مانك يا رب العالمين إن شاء الله تعالى ليريا أوستين بإذن خواهي بردقار أبارني وخواهي بردقار كهرشي مان كردوه وتولى خير وشاك خواهي بردقار لي ماني قبولك لها لو كمكرتك كان مان ببري خواهي دعاء وعبادة وطاعة كان مالي قبولك يا رب العالمين خواهي لتبارن وبتايب لدائك وباوك مان خوش بي لما مستحكان مانو واني فيري خواندنو خواندواري مانو عخيديان كدين بباشتنشي وپاداشتن ديتو يا رب العالمين كسو كارو دوسو احباب مان خوش بي او براوخش كاني جوان لدنگ مانو واني داوي دعاي خيريان ليا كردوين واني هاو كاريو دنگا كان واني كبيوشيان بدعاي خيري واني حقو ما فيان هيلا سرمان واني شاكيان لقلا كلن خوة لهمو مان خوش بي يا رب العالمين خو اي ونه خوشش فای بو بنيني او دلي نه خوش دري خوش کي قرضاره قرضي بو دفعك او هر نياز مو بس خير له دلياتي بو جي بجيك يا رب العالمين مالا كان مان پر کي له خير و برکت بمان پارزي له درد و بلاونه خوشي و نه خوشي ام ولاته مو سرجه ولاته مسلمانان بپارزي له مو درد و بلاونه خوشي و آفاتك له دوبره چول کوشتار و له شر و اي پروردگار پر کي له امن و امان له برائتي له يكرزي له تباي ظلمان شاكي له قال يكترا يا رب العالمين يا رمتي مام دي رحمان ليش مسلمان نبي هم مسلمانك مان خوش بي خويا عاقبة خير مان كيدا مزرع ومان كيلا سر دينك يا رب العالمين خويا برودقار ليتا بارنو كدين خنو معلو كرامتي مسلمانان ببارز يا رب العالمين قنجولا وكان مان بارز راوكي همو مان لفتني آخر زمان ببارز يا رب العالمين خويا برودقار عبادة طاعة وشاكة كان مان قبول كي هدايات مام ديبو الروش تبرز وجوانا كان بمان بارز إلا الروش تخرابة كان إيمان وعقيدة مان بارز راو بهزو دامز راوكي عبادة مان راس ودروس كو عبادة مان راس ودروس كي يا رب العالمين أخلاق وروش مان برزك ربنا تقبل منا.

0: فاسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. براني إيمان دار خشكاني باريس لراسيا يادكي زور زور قورا وجيقي قرنقو بايخ وصر مصومانا ناتي أفري كاجيقي خويتي دراسي بكان ليب كورنوا وقرنقي تايبتي في أبدان كأويش هجرته كوتي مباركي في أغنبر معنا صلى الله عليه وسلم لشاري مكة وبرو شاري مدينة لراسيا قرنقي دان بكوش شنها كورو مناسبي اوه سطها لا فروك تيبي لسر نسراوا وهروها معناه كي زور قرنقو قورا لجياني پیغمبر ومسلمانانا ودر اخا شنكا كوشي پیغمبر خان صلى الله عليه وسلم خالي قرانكاري ورچرخان مو بو بعملي وبكرداري كردني او قيم مبادئاني كا پیغمبر خواهنا ويتي صلى الله عليه وسلم وآيني تازو نوية بانغش إبوكا أو قيمانا أو مبادئانا أو أسسو بنشينانا بجياني مروفكان كبيغمري آخر زمانو أو دينة تازة لو سردماية ناويتي لشاري مدينة كاتي هجرتي أنكر بو أوي أو مبادئ قيمانا همو كران عملي وخلقي ببرتشاوي خوي بكرداري حكميكي عدالتو داد فروراني بيني لا تازترین جورو شواز و گرنگترین و راقیترین شواز حکمرانی عدالت و داد پروری کی جوانی با عملی بینی بهاتنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و شاری مدینه که مقصد و مباست لهاتنی همو پیغمبرانا و هر وها پیغمبر خاتمش صلی الله علیه و سلم محمد مصطفی برپا کردنی او عدالت و بخت و ریب و مجیانی انسان کان کاتی خواهی گورا سبحانه و تعالی پیغمرانی ناردوا بو او مجیانی انسان کان راس کاتوا کرامتیان بپارزه مروف وگ انسان و مخلوقی که محترم معاملی لگلاب کره نچو سین ریتوا و ظلمی لی نکره پیغمران بو او هاتون سلامی خواهن لسر به خواهی گورا فرمیل قرآنی پیروزا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فرمی اما پیغمران من سلامی خواهی نصر به ناردوا ببینات و بلگو دلیل و معجزات روشن لسر پیغمرایتیان لسر بونی خواجه لجلاله ولقل اوايا كتاب من بناردون ميزان عدالت من فير كردون لبرشي ام پیغمبران من ناردوا كتاب من بناردون او هم ومن خصوت زحمت وها سبب كچيا ليقوم الناس بالقسط ويخلق عدالت بد باكن خلق دات پروران ما ملايان لقلاب كري هدف لهاتني پیغمبران سلامي خوان نسر بي امبوا بويكا هجرتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تحقيقي او مبدا قرنجيا كبيغمر بوهاتوا صلى الله عليه وسلم كعدالته ذات بروريا بكوي تقالب عملي وخلقي لجسا يوسابات ديني خويا اگر ديني شيا النبي بديني جبن بلان بدات بروان لنو بقص ما مليان لقلا بكريو نشو السين رينو ظلميان لنكري بويا هجرتي في غمر يخوان صلى الله عليه وسلم نقلبو لقناغي دعوو بانقواس وقناغي دعوو وقناغي دولتو حكمراني وفرمان روائي لمرحلة دعوة ومرحلة دولة ويكا في غمر صلى الله عليه وسلم أسسو بنماي دولتي لشاري مدينة درسكر تاوكونا خلقي لشسائي أو دولتيا بختور بنو خواناسي بكنو جوانو درس ما ملب كانوا هاو سكوت بكن برزان هجرتي وكوشي في غمر صلى الله عليه وسلم او اندقرنغا خداي قورا لچنها آيات لقرآن في روزا باسي اكا لچنها آيات باسي فضلو قوري كوشبرانكا واني ككوشي انكد مالو حال يانجهش
دوایی باشی فضل و گورهی انصارکا اوانی پنای امانیان دا هاتن او شعریان کرده شعری ایمان شعری عدالت نیان هند پیغمبری خوان صلاصم آواره به دلنواییان کرد خزمتیان کرد خواهی گوره لقرآنی پیروزا لچنه ها شوی نه باسی امانشکا باسی تختی تو فلانی بدینکانکا بو پیغمبری خوان صلی الله علیه وسلم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار برزان خلقي واهي شارك جيهلي ولاتي جيهلي لبرخوشي وساحتي خوي بدوا أفرتك أكوي بدوا پارا أكوي بدوا مصالح دنيا أكوي بلان پیغمري خوان صلى الله عليه وسلم بخوشي خوي شاري مكي جيهشتوا بلكو شاري مكي كجيهش دريان كر قرآن فرمي أخرجه الذين كفروا ودريانا دريان كل شاري مدينة مكة آواريان كل برو أملا وأولا لبرأوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بستوسي صال بيغمرا يتي كروا سيانزا صالي لناوي أو خلقا بيدين وخرابابوا مال نماوا كز نماوا بياو نما آفرد نما أم بيغمرا نازدارا ديني بوباس نكا قبر قيامتي فير نكا روني نكات وبدلائل وبلغو معجزات كأو بيغمري خوايا صلاة خوة لخوة جيني هشتن لخوة تورنبوا بيغمري صلاة صلاة وخواج أمري بيكربي أمشار جيبيل هجرتكي بهمو بيغمراني وفرموا دواي 950 سال بنوح بيغمري فرموا يا نوح إنه لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئز بما اوشش حوكسن به يتر هيج كسي كمسلمان نابه لبر او پیغمبر ايما صلى الله عليه وسلم اقامه حجه ودلائل دينداري راستي و پیغمبرياتي خوي بخلق همون اسن ان جاجي هشتن كفي او تي اقامه حجه بلاغ مبين ان جاجي هشتن بامر اخوا سبحانه وتعالى جابر نزان من سيخ الله خدمتي جناب تانا بخيراي باسكم كإما استيادي هجرتك إن هجرتي في غمار صلى الله عليه وسلم لراسيا هجرت وكم مولونية مولون لقرآن أربع سينية لحديث إشارات بسيط هيا أجر كسيك جنيكا جن أخبار نابه بلا مسألة هجرات دراسة كدني واجبة دراسة كدني بويتيب كينم في غمار تشيكر صلى الله عليه وسلم وأبي إما تشيب كين وشون بكين بو همو لایک من گرنگ واجبه یکی اگلو شتا گرنگانه برزان ایما بیری لیب که نوا لیادی هجرتا اویا او من پیال یکا ابه انسانی ایماندار مسلمان و بروا بخوا و بم پیغمبره و اوی ام دینه قبولا آماده به هچیشتی های پیشکشی کالی پیناوی عزت و سربرزی دینه که اوه هجرت یعنی اوه أم پیغمبرنا عزارة صلى الله عليه وسلم وخوي صحابة برزكاني هموشتك يعني لپناوي سربرزي وعزتي دينك يعني بيشكش كرت لدوا خوشي صحابة برزكاني إدامي أو عزت سربرزي أو جهاد تيكوشاني دادوا أي پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم بويكا معنى قرنگا كاني هجرت بيركرنوي منو جنابتا كواجب لسشاني خومان هاتش يكمان هيا بروح بجيان ومال لبيناوي او دين من زليل نبي دين من عزتي هبي شكوي لا اله الا الله محمد رسول الله هرب لنبي وعلاي بشكي توا ابيت منو توح استعداد وآماده يمان هبي او بيغمرا ناس دارا زيدو نشتماني خوي جهش لبيناوي دينك هيا خوي صحابة برزكاني مارو سروتو سامانيان جهش لبيناوي دينكيا همويان كرب قرباني دينكيا اگر دينها سأكن اخوانا وتعجبكي سر سرمانه اللي ام بياوانا ام مردانبون ام قورانبون ام بعزتانبون ام صادق ورازقوانبون لقى الخوايا ويتوانيان ام دين بقينا ام ايمش
یەکێک لەو کەسانەی کە هیجرەتی کرد ناوی سوهەیبی ڕۆمی بوو. سوهەیب لە ڕۆمەوە هاتبوو کاتێ هیجرەتی کرد لە دەرەوەی شاری مەکە گرتیان. وتیان وەرە، تۆ کاتێ هاتوویتە ئەم شارە ئێمە هیچ نەبوو. ئەوەی کە ئێستا هەتە لێرە پەیاد کردووە لە ماڵ و سەرۆت و سامان و چیت هەیە نابێ هیچی ببەی. وتی ئەگەر ماڵم سەروەت و سامان خان و حەیوان ئاژەڵ چیم هەیە هەمووتان بێن بەمێ، ئەیەڵەن هیجرەت کەم بۆ لای پێغەمبەر. وتیانە هەمووی داپێیان بە تاقی تەنها. ئێمەش جاری وا هەیە ئامادە نین سەعاتێک کاتمان بین بە دینمان، بەعزێ لە سەروەتەکەمان بین بە خزمەتی دینمان، بەس ئامادەین 6 ساعت بین بە سەیرکردنی گۆڵێن، بەس ئامادەین خۆمان و مناڵمان 4 ساعت بڕۆین لە باخێکە لە ساحەیەکە چەپڵە لێین بۆ گۆرانی بێژێ. سەیری فەرقی ئەوان سەیری فەرقی ئێمەشکە. شەتانە بەینەنا و بەینەهم، قیاسی خۆمان و ئیمانی خۆمان بکەین بە ئیمانی ئەوان. هەموویان نمونەی بەرزن. ئەوە ئەبوو سەلەمە سەحابەیەک بوو، خێزانی هەبوو، یەک کوڕیان هەبوو، یەک کوڕی 3-4 ساڵ. کاتێ لەگەڵ خێزانەکە یا هیجرەتیان کرد، خزمەکانی خێزانەکەی هاتن وتیان نایەڕین ژنەکە بەری. کەسوکاری پیاوەکەش هاتن وتیان ئەگەر ئێوە نەیەڵن ژنەکەی ئەو بڕوا، ئێمەش مناڵەکەی خۆمانە نایەڵین لەگەڵ ئافرەتەکە یابێ. ئەم ڕایە کێشا، ئەو ڕایە کێشا، ژنیان برد، مناڵیشیان برد شانێکی دەرهاو. ئەبوو سەلەمە بە تاقی تەنها ژن و مناڵی جێشت کۆچی کرد لە پێناوی عیزەتی دینەکەیا. من و تۆ کوڕەکەمان دینی نیە هەر بە ساقە و بە قوربانێ بین، ئامادە نین بۆ نوێژی بەیانی هەڵیسێنین، ئەڵێن لێی گەڕێ با ئیسلاحەت کە حەچی شەحەطات و لەقەتاتە هەیەتی بۆیە پۆشین. ئامادە نین لە پێناوی دینمانە قوربانی بدەین. وەڵا بەڕێزان بەخوا گاڵتم نییە بەو نەوعە دینداریی من و جەنابە کە ئەبێ سەلامەت بی و لەگوڵ کاڵتڕی پێ نەوترێ و ببێ و بنووی و بخەوی و بە ئیسراحەتی خۆت و چەند ژنێکی شرا هەبێ و هەچی ئیسراحەتی دنیایە لێ جەم بێ و بشڵی من بەهەشتمەوێ و لە دوای ئەبوو سەلەمە و ئوم سەلەمە و سوهەیب و بیلال و فڵان و فیسارەوە منی سەرم گرتووە بۆ باش گاڵتەم لێ. ئەو دینە بەڕێزان، ئەم قسەیە هەموومان چاگوەری بگرین. ئەو دینە خوا بۆچی نارد؟ بۆ ئەوەی نارد ئیقامە بکرێ، سیادەی هەبێ، گەورەی هەبێ، قەسەم بە خوا نایبێ هەتا جیلێکی وای بۆ دروست نەبێ، هەتا خەڵکی وای بۆ دروست نەبێ، هەتا مرۆڤی وای بۆ دروست نەبێ. خوای گەورە دینی ناردووە و کەتەلۆکی ژیانە بە من و تۆی وتووە ئەوە تا لەبەردەستە. دەمرد بە پیاو بە خۆتی پێ بە عیزەت کە زەلیل نەبی، سەر بەرز بێ، نەوچەو سێنەوە. تۆ ئینسانی، تۆ مرۆڤی، ماڵ بخۆن، موچە بخۆن، مەعاش بخۆن، وەک ئاژەڵیش سەیرکەن، بشوکوژن، سیلاح و چەکیش پێوانێن، ماڵیش ببەن. ئەمە لەکوێ؟ چ دینی قبوڵی ئەوەیەتی؟ پێغەمبەر بوو ئەوە ڕۆی، قبوڵی ئەوەی نەبوو پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم. لەبەر ئەوە دین پێویستی بە چییە؟ هیجرەت پێمان ئەڵێ دین پێویستی بە قوربانیە، بە خزمەتە. خوا لێمان قبوڵ ناکە. بەخوا بەڕێزان کە چوویتە بەهەشت لە قیامەتا، بەهەشتیش لەسەر ئەساسی چەنێ خزمەت بەو ئیسلامە کرد. ئاوا بەشەکرێ، ئاوا بەشەکرێ، ئین فی الجەنەتی مئەت دەرەجە، لە بەهەشتا 100 پلە هەیە، بینی هەر پلەیەکی بە قەبینی ئەرز و ئاسمانە، یەک پلە بۆ ئەوی تریان. بینی هەر پلەیەکی بە قەبینی ئەرز و ئاسمانە، یەک پلە بۆ ئەوی تریان. هی کێیە؟ هی خزمەتکارانی ئیسلامە، عەدەها الله للمجاهدین. منو تقول

شلاقی کیا لکری مسیحیه قبطیه کی مصری بانگی کرد و تی پشت بکروا و رلی براوا قصه کی مشکوری هیا علی چی متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا لكيوا او خلقتان اواكر وبكويلو عبدو بندي خواتان ايتروسي النوا خوا اماني باعزادي هنا وات الدنيا هجرات فرار وبدين لشوينك كازادنيا ويبا ازادي راي خو دربري ويبا ازادي دين داري خوبكي باعزادي همو ديني ازاد به سخلق وازاني كإسلام سيادة يبو يعني هج دينه نابه به هو غلط حالي بونا للدين يا هر هجي لنازانه يا غلط له حالي كفيغمال من صلى الله عليه وسلم كهات شاري مدينة جولك كان شليبون بني قريضة بني نظير بني قينقاع خيبر لولا دستوني مدينة نوسي لسر أساسي هاولاتي بون نك مسلمان وغير مسلمان وسيقي مدينة دستوري مدينة كبيش كوتو ديني دستورة تيايا نسراوة بندكي أوي مسلمان كانوا جولك كان يقدسن هميان دجي أو كساني تعدال شاري مدينة كان يهودي من يعفو أوانا أوي لا حقها ولا تيبون هيانا بيوستا بيان جيبا جيبا كريم ما فيان للدستورة شتسبابو يعني شي يعني آيني في روز إسلام لقل آزادي همو دينك بلام ديجي تعداي دين لسر دينيتر ديجي تعداي إنسان لقل لسر إنسان ديجي تعدا كني مروبة لسر مروبة أقر مسلمانيش به برزان ديني إما بيمان الله أقر كومالي مسلماني أهل إيماني خوتانا تعدايان كل مجموعي كتير وصلح يامكن أقر جماعتك يعني التزامي أن نكره هو تعدايان كتير هرها موتان كوب ابنوا دجي او تعدا كرانا فقاتل التي تبغي حتى تفئ الى امر الله هركز متعديبو ابي شري بكري كافر بيا مسلمان دين وعلى لس اساسي بديني يا دين داريخ ديني اسلام خلقنا كوجي لس اساسي ظلم تعدا شر لك البلان بركاك كي شري لك كي شري لك قاتل في سبيل الله الذين يقاتلون او دينه لبر اوه هجرات بريتيب ولا قبول نكردني كويلايتي جا مسلمانا كان قوة بقرن هر انسانك كويلايتي قبول كردو هجرتي نكر سير قرآن كرد مجموعي هبو هجرتي عن نكرد خواهي قورت شون باسي عنك إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أم آياتتان بستوها فما اواني كظلم يان لخويان كر كاتي مردن يان كملائكه روح يان درينه اواني ظلم يان لخويان كر بهجرتنا كردن قالوا فيما كنتم اراني وشيتا نكر الان شي اوانيش وكو منوتو بلغينو كي وقتي اويو بقزابي رغي فاق بخوتي في الحقيقه خلق شتون يجي خوك ما بخواتون ديني ولا كنتو قبل اي اوهم وفساد منوتو لي مسؤولين اي اوهم وظلم منوتو لي مسؤولين أي أوهم وقندل يمنوت علي مسؤولين شيطاني أخرس ويا لنا لحق سيبيا دنبي ناحقي أكريهيز نالي حتى يدي شكا أفرمي كاتيا ملائكة كان روحي عند ليانيك ظلمي عن الأخوة عنكر وقبولي ناحقي عنكر وهجرتي عنكر ألين يوليك يبون ألين شي قالوا كنا مستضعفين فينا الله يبيد صلاة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أي باشا أرزي ترنبو بشن أما قبولنا كان وكو فيها غمركة فرمي فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة مأوايا جهنم شوانيان خراب ترين شوان كاتيكا أنتي نجوانيها توابوي بلام خوي عبودية قبولك كويلاتي قبولك فرعون دروسك استمكار دروسك لبروا هجرت بمعنى لا قبول نكردني عبودية ظلمنا حقي آزادي هركس آزادي نبو بمري باشترا خوام رو فكاني بآزاد درس كروا بويكا هجرتي بيغم صلى الله عليه وسلم بو قبول نكردني كوالياتي بوا وتحقيق آزادي بو إنسانا كان آزادي آيني آزادي حقي تملك حريتي تملك آزادي رادر برين

0: جاري فيها بخليفة مسلمان عمر يود تيل أخواب ترسا يكي أقلوا يا داني شو أخم ماستا وشي وشد هن دائما لدوري مسؤول وشتا خرابيان بوجوانا كانوا ببالايان هلينو خرابا كاني خويا نابينن وأزانهم ميلا ليان رازية يكي أقلوا يا أبو خيرات كذي ببشتا مليا بأمير المؤمنين وعلي إمام عمر جوتي لي قاري لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فيها إن لم نسمعها وتي ولي قري والله إيه وهيش بكالق نايان أقر نيلين أقر ناحقي تان بيز نيلين أقر ناعدالت تان بيز نيلين أقر خوارو خيشي تان بيني هر تأيد كان إيه وكي بكالق يان إمام عمر فرموي إيه مش هيجنين أقر قيتان بو نقرين أويه أنا بيغة مصاصة خلقي فيري أم آزاد يكف خالصي همو كوتاي خشكو برابر الزكان هجرت يك لمعنى هرجو وديار كاني بريتيا التي لوي كأخوته برايتي لبين مروفكان ومصومانا ندرس كت برزان كبيغمر ما هات الشاري مدينة دو عشيرة حكم مدينة أنا كل أو سو خزرج سطو بزدان صار بشريام سطو بزدان صار شنا هاكس يعني ليكتري كشتبو أم بيغمر نازدار هادو تنابه مسلمان شو نبي شر لقى مسلمان أبقى كدني بيك صلحي كد أم مهاجراني كلم مكة هاتبون وشاري مدينة حتشان بين أبو رش وروت آوارا عادة آوار خوش ويزنية برام هات إيمان وايكر أم آواران خوش ويزبن كدني ببرأي كتري كسي كي شاري مكة هنا لقى المدينة يك لقى أنصاري كا دستي فيها خسنا ودستي يكتري أيوة إيوة بران أنتما أخواني تتوارثان إيوة بران ويتر إيسي يكتري أبن لدواي أو هركسيكي مدينة بمردايا برا مكة يكي إيساكي أبن بيات شوانك شهر وابو تا آيات هاد مسألة ميراتي تقسيم كلا سأساسي عصبو قرابو خزمايتي أو برايتي أوان نمونبو أو يقبونا أو يقدنيا يقهلو يستيا أو محبة أخوتي كأو بيغمرة قورة بمدينة دروسي كر أو السر نجاح سركوتني أم دينة بو قسم بعزتي إخوة حتى مسلمانا نبنو ببرايك عزتنا بنا ورا أم همو مسلمانا باسي هجرتك عيبيكي قورة أويا نيوي تأيدي بيدينك رقي لبرا مسلمانا كيتي نيوي دزلمل بيدينك رقي لبرا إيمانا لكيتي نيوي لسر أم بمرو محرابة جوين بيكا يا لسه ام شويه پیغمبر شرم ناکا شوری ناکا روی رج نابه جن ببره مسلمانه کانی هجومه کاته سر بره مسلمانه کانی زینا کرو فاحشه کارو بیدینو علمانیو ملحدو مشرک حموی سلامت لده سوزمانی او الا بره ایمان ارکانی نبی به هلویس بره امر بدین عیبی یکتری باسکن قصه به یکتری الان شرم ناکن لم پیغمبر ناز داره تو زبیر نکنه و که خواهی گوره مسلمان آنی کرو برای یکتری دین نیا حتی برای ایمان آرکان خوش نوی لن تدخل الجنة حتی تؤمنو ولن تؤمنو حتی تحابو ابی یک من خوش بی او برای تیه که انصار و مهاجر کردی نمونه حتی روش قیامت صحابه هبو نمونا كه مثال لوش بس بيشتان بيانود سعد كري أبي وقاص خلق شاري مدينة أبو عبد الرحمن كري أو كهجرتي كت في غمرة ودوانة كده برا يكتري بردي أبو ماله وتي ورا برام دو معلم هيا أو ماله بوتو أم مالش بخم دو جنيش مهيا كام يعني لي تلاقيهم كعدي تواهو في شرع إخوة معريك بوتو وتي برايك يعني خوا جزاباتهم أمن بهيش يا وياك نهاتهم باربن بسرتو كوا بازار بازارك أنا بجانشن أتم إيش أكم مسلمان أنا بارب بسخة دعاءي عبد الرحمن كرعة بوبا يكمن دا والله من يشاري مدينة هم الرجاء هزاد الهم أدا إيش تزيات لها تشونك قبولينك كاتب في غمص أصلا بس براءتك الأنصار يكان وتيان يا رسول الله أو إيه مزورتر أو إيه لم شارعجي باخ باخات معناها نخيل يعني دار خور مكان مان بشكين لبغى البرا انصار يكان مهاجر كان معنا وانا قلت انا في غمر في منا باخو باخاتان بوخوتان بلان بام ايش كان تان بوب كان كري كار يكاني ايش كي بلان اي واش لبرو مكان بشيان اوا برايت يانك قرآني فيروس وصف شار خلق مدينة أكا خلق شار مدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أواني كبيجوي محبيغمر صحابة كاني بين شار مدينة كده شار إيمان إيمان يعني هنا يحبون من هاجر إليهم أواني كوشيان كروب ولا أمان زوريان خوشون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا شي بدري بمهاجر كان أما لدليانا بيان خوش هيتش يان بيان خوشني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أفرمي أوان لا لا لخوان بل بيشتر زان ما مالو سروت سامانا إيثار يان هي برامر برا إيمان أركان يان ومن يحشح نفسه فأولئك هم المفلحون أو برايتيا هجرت دروستك حتى مسلمانان براي يكتري نبن لقل يقل ويس نبن دن و رنگیان با یک تری نبی راست نکن لگل دینه کشیانه که اخوت و برایتی بشکی که لعقیده ایمه ایمه نیوه ما رقم علی یک تریه ورن لهجرت عاش بینه یک من خوش بی پشتیوانی یک تری بین دستی یک تری بگرین برو خیر برو چاکا ام دین عزیزه گریانت با یه آوه های لهاتوه او دين عزيزة 1300 دانا صار حكمي سرزوي كروا استي آواز زليل به او هم ومسلمانش به مزقو نية پرنبه لإيمانار بازار جنية پرنبه لغش مسلمانش بشيوان نابينه وخوي او همون يشخنش هي لبر اوا هجرت يعني اخوت درس كني برايتي خوزق السيرة معنى خوان دو بوردي ان جاء من زاني اي هاوار اي ملكوينو بيغمر لكويا اي ملكوينو دين لكويا اي ملكوينو تيغيشتن لم دين مباركة لكويا خواهي قورا رو رحمت كاته هم لا يكمان بزيب حالي هم لا يكمان بيتوا خواهي قورا لم دين مبارك وبيرو زباش حالي مانكا لسر ام دين مباركة دامزرام مانكا خوال فتنة آخر زمان هم لا يكمان بپارزه يا ربي خواهي رو رحمت كيته هم لا يكمان دلو درون من بنور ايمان و قرآن رناكيت ويا رب العالمين ام دين من سربرز بعزتك يا ربي كسانك وبينت ام دنيا يا ربي كام دين عزيز كان كنير ام دين زليل يا رب العالمين خوي پروردگار ولات ملت من بختور و اسودكي اصاح حالها ملائك ما بكي ولات نشتماني ايما لشر فتنه و خير رجو برسيدي ببارز يا رب العالمين پروردگار مزني بالا دسينمر دوای دعای شفا لیکن بو همو او خوشکو برای انمان کن خوشن کن راحتین و دوای دعای خیران لیه مکروا یا شافی شفای همو لیکن بیا رب العالمین هر خیزانه کشو مشکلی هیا آسوده و بختوری آشتوائی بخیطه نوانی انوا او خوشکو برای انمان لیک تری توراون یا ربی آشتیان کی توا خواهی پرولگار بمسلمانتی بمان جینی بمسلمانتی بمان مرینی لجر علم و بیاخی پیغمدی خوایا لسر حوزی کوثر هم لايك من كوب كيتوا لمن راضي بي بكردو شوت ولادي خو من عقوب ما نيتو نعمتك اني خوت ما لين اجريتوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا توجهوا الى الله وانتم موقنون بالاجابه
1: لهركاتك شو رشدا ويست جويل برنامج ايني بسود بجريت رادوي محراب بكره اوهيت

Summits.

اللهم اللهم.

0: 很多。أحسن ما شاء الله.
1: والأرض وما طحاها.

الله احسنت.

الله. ما شاء الله.

我摸摸。

چند دقه کی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم واتا كري جريري كري عبد الله ديارته ودلي بايعتم ببيغمبري خوادا وصلى الله عليه وسلم لسر انجام داني نوجو زكاة درصوزي وآموشقاري بو همو مسلماني أم فرموده متفق عليه. عن ابن جرير رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كر جرير ورزاي خويلي بي ديارت وكدلي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پنج نوج فرزكان جمعة بو جمعة كفارة لابري گناه نوانيانا اگر توشی گناهی گوره نبی پیشوا مسلم گراویتیو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خواي لبدله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من دالا كان تانفيري نويش بكن لحوت صاليدا لد صاليدا لسر نويش لان بدن وجيغيان بو جياب كانوا. ام فرموده اسنادك حسنو پیشوا ابو داود جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خوي لبي ديار توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أو ينويجي عصر بروا وك أووا يمال منال ساماني لدزدابي. أن فرموده متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي الله عنه بدله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر گویتان لقامتی نویش بو به هواشیو لسر خوب رون بو نویشو پلمکن چند فریا کوتن نویش بکن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایانتوا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خواي لبيل بيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجارتا وكفرميتي أجر خواردن دان راو قامتي نوشكرا لپش دا دس بخواردن بكن. أم فرمودي پش أبو خاري جراويتي و. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. واتا أنسي كري مالك رزاي خواي لبي دالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز نوجي كبيرشو يان خوتبو هركز بيري هاتوا بانو جاكي بكا جگلوا هیچ کفارتی کی تری نیه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكه لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموديا متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت

الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آيات الكرسي بخويني بيگومان دشتا استو جير پارزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. پشوى طبراني با اسنادكي حسن يراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیک سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره قرب أندازي كفي سر درياش وهابي بيشوى مسلم رحمتي خوالي بيجراويتي و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي إخوائي ليبي دلي لهرن يجيكي فرز يانسو الندى لبيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتن بري روشو ريگي خرابو نهبار بيشوى طبراني وابن السني جراويانته. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني ذكرت باتشني في الكردينوسين بومنالان للاين ما مصيانو ودي فرمو پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تأتي

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ

وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

أكثرهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال.

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمة

الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لألخيشين من الناسين جانا من پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام يين وخزمتان لألخيكاني پیشوا باسي وكراكا بلاني عقبي دوام درا وشاري مدينة مسلماناني تيابون كبيان دوتري أنصار وبيغمر عليه الصلاة والسلام رقي دابا مسلمانان كشاري مكة بجيبي الله هجرت كان بشاري مدينة بيغمر صلى الله عليه وسلم قال إمام أبو بكر وإمام علي وشان كسي كم مانو قريش لنا أخيانا لدواي سيمان لقفتي عقبة مش تمر يعني زور كردو هنا يعني برديان تالك وتايا دواي كوبنويشي ببليان كلا برلماني قريش كدي وخانكي قصي كري كلابي با وقوريانا في دلن دار الندوة يعني تقريبا همان رولي برلماني استايه كوب ابنو بوتاو تيو كردني ام دوخا ما ترسي داري كهات وتبيش كورده ورده هندگ لپیاو معقولانی شاری مکه بجیدیالنو دستن با شاری مدینه و بنیازن لبه پیگیشی دوام دروس کن با اسلام و هیزو توانایگ ببخشن اسلام لکو بونا وکیانا روژی پیان شما که لأهلی سیرن نوزد کرا و با یوم الزحمه یعنی روژی زحمت و ناخوشی لبیستو ششی صفری شوارده پیغمبر آیتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کو بونا لا تيري بني عبد الشمس شيبو عتبة لقل أبو سفيان أمادبو لا تيري بني نوفل طعيمة وجبير وحارس أمادبو لا تيري بني عبد الدار نظري كري حارث أمادبو لبني أسد أبو البختوري وزمعة وحكيم كري حزام أما نهمي بيعوا معقولو قبر بيعواني أو شارع لبني جمحة ومي كري خلاب لبني سهمة نبيه كري حجاج ومنبيه كري حجاج طبعا قريش بستيري لردا تنها يانزي انصر كرده كزور روليشي قوريان هي اواني تر روليان بسكتري بويا ناوي انهيان راوا قريش عشيرتيكا كهتا قيامت امينيه سنك خلافته برسياتي مسلمانان هتا اوان هبن بوان دس بيردري اگر بويش بقري لقوغلا دالي اساشتن قريش چندان تیری جواز یعنی هیو جماریان زور استش که بونو ویستیان دست پیب کن پیاوی چی خلچی نجد نجد یعنی لای ریاضی استای پایتخت سعودی پیاوی چی خلچی نجد بسالاسو جلیشی استور و زبری لبر بو لبر لبه وستاو تیان تو چی پیاوی که و تیمه پیاوی چی بسالاسوی خلچی نوشتی نجدم هاتون بیستو ما ایوا مشتوم رکتان هی چشیکتان هی دتانه و یک لابی تو بتان منیج هاتون باش داریم کم لگل تان تا بوشون و رایشی باشم هبی ل خدمتی یه ویابه طبعا قریش دیان زانی که خلقانی نجد زور فیل بازن عقل یعنی بو فیل و ساخته و بو طلاک بازی بو املا و سیاست زور ودیان بو یقبول یعنی بو پیشیان خوش بو کپیایشی آوا اسلام نارحتی هاتو بلام لراسیش داره لروایتی سیرالی و ابلیس بود باشی وی پیامشی نجدی خویلی و آماده کرد باوی کام رایان خرابه و یعنی بحال بجیره که اوت نگفت و گوتیان لنا و خویان دائما او با سیان زبر و چوارده سال درواد براسی تواق جیر من خوارد و بده زم پیاو و کامل من برو لوازی درواد برو حلوشان رو خزان و خانواده من تیک شو همو بینت دجمن ناحزیک حیا من سلای حاج کان ولای عشیرت و زکان انجا امان اشتر باقیه و سنت شاره چی ترو نوچه چی ترو پیگه چی ترو دوزکان با خویان چی بکن باش ابل بختوری اما این توزی حلوی سی نرمه برام بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکر لسندین موقیفا مسلمانی در باز کردو و تی من پیامو آیا ام پیاو اگر ایو کتو زنجیری کنو بی که نسجنی چی آسنینو لدرگاه لسر داخل لیه گرین حتا لناو دشی وکو زهیره و نابیغی زمانی زوک شاعره کن شون اوان لیه دکره امیش وای لیه بکنی تر بخوی لناو دشی و یمش نجات منده بیت کابرای نجدی و تیجاوکی رئیه و ایو ازانش شون که اتوانی لشون دور کن و نتوان خوانی پیب گینن نتوان سجن کبش کنن نتوان دربازی کن دربازیان کرد وای روش چی دکن و دستان پی نگا تیان خوراست اگا چی ور رئینی رئیشی ترم پیبلن ایشی تر یعنو تی من رابوشونم اوی کاکا ام پیاو مادم بو تا اشو بو کشو بو مشاره در یکین و نف یکین لم شارو باب رابو حر ولاتی اروی امری اجی چی لیه چی بسه یپی وندی بیمونی که ابرای نجدی جو تی جا رئیش رئینی براسی ایو نبی نم پیاو سن سرو سیمای جوانا سن قسکان شیدینا سن لیزانا لوتیا نبی نم قرآنی که هش کسی بی خونیت هش کسی جوی لی بی لدمی او یکسر وسته یکسر دلی بو یکریتا و یکسر شوین کوتوانی زور بن بو هی وزن نما گل بچیت لا عربانه کلا عمر انا شتی وان نبی نیو کیا کی اوها خاندان و نجیب و بم همو سر سیما و بم همو زانیاری و زانست و قران شی کپیتی هر هموی تسلیم بنو شوینی دکونو بس پای شی زبلاح و هلا کتن سرتانو لناو تندب امر رأیه هیچ رأیه شی به هیز نیو بکال گنا سیانو قصیر راست لنا همي أنا أبو جهل وتي من رأيكم بوها توب رواناكم تا ساكس أخلي بو رأيش كابي بو شوني تا تايبتم يتي عادي بو شونك تشيه وتي دلهم يما بتنيا ناتو يا محمد كوشين بلان بهمو تيركان بيعو يشي نجيبو قنجي يشي بتوانا وآزا هلب جيرين بشمشير يشي تيجي اينا دس هر هميان لكاتو ساتي يشي دياري كتاوا بيكا وهلا كتنصريو ليدن هر هميانا ولنا ويبنو دواتريش كونك بلاو بيتو بهمو عشاري عرباو بني نوفل و بني هاشم جي شان پناكري ام جنگ گوريان پناكري ناشار ملک شکنو پاري خوينك ورا گرنو نجات ما نبيو کو تای پدي اي تي لو كزني پيغام صلى الله عليه وسلم كابرين نجديو تي ا امر رايك اك لم رايه ولم بو شو نزوان تن بو تو تاي سا هر امر يگلا كروي لني وانت انا هر امر جي بجيك خاي گورا فرمي و اذ يمكر بك الذين كفروا کاتی کافران کوبونت او پیلان جرندش بتوای پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم لیوث بتوک تابع خناسجنو، آو یقتلوک تاتیرور کن ول ناود برن، آو یخرجوک یا درد کن لشارو شار بدرو لولاد دورت خنوا ویمکرون بلام ویمکر الله والله خیر الماکرین فیلو پیلان خوان دخن گر خدای گورج لهمویان بتوانات رو فیلو پیلانکانیشیان سر نگو مکت و هر اوانزیان یکوتو بن او کوبونویا لسعاد نوده یعنی چشتنگا و انجام دره کوبونا توابو خواهی گورج زبری نارد برای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امشو نابه لجیکی تویا لجیکی خوتا بخوی لماذا دا ابن عباس فرمي خواه ما يتشي دابزان بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تاوكو دعاء بكاري بينه وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ام دعاء بك يا پیغمبر بل يا خواه من نشتجيه كدو لشون ايشي زور باش دوازايش بن بن نشتجيهم كلشون ايشي زور باش وبشتواني خوتم بو بنيرو سركوتوم كلم كاردا يعني لم هجرتك إن شاء الله بتمام برو دايشي من دارا عائشة نقل إمام علي دو روايات يعني إمام علي فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كجبريل أوي بي فرمو أمشو نابي لجيه كتاب خوي أبي كوزكي فرمي چي هاو الرئيما فرمي أبو بكر صديق كواتب أمري إخوة لناهم الصحابة كان أخوة أبو بكر هل بجاردو تابع بيتهاو ري پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم سفر ما ترسي دارده دايشي من دارن عائشة فرمي أبو بكر باوكم بيشتر خوي آمادا كتشنجار كأويش كوس بكابو مدينة كهات خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو على رسلك فلمك أبو بكر هوا موا إن شاء الله ريقب منيش بدري لقلب بروين اي فرمو تو اي پیغمبر يخوا هوا دوايا كبيكو بين فرمي بالله هوا موا إن شاء الله أبو بكر جعفر مي تر لي هو دوستي شاك يعني دو سياري مودي صفر بونونا دوستي شاك يا البجار و سيمان شوار ما يعني لايبو بيش حل الدم يكون راي قرتبو ألفي باشي أيايا ودا بستي كردبو بو اوي هردو چيان بتوان لم سفريا بكاري بينو وستكيان پچينكوي لما لو بدواني وروب يعني هروجي بينشما دواني وروكي دنيا گرما لتاو گرما يا زربي خلشي مكسونه تو نو مالكان يعني شك دروزو گرما الو ساتيا پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويك من جاد مشايدا بيش لها مو تاريخ يعني بس جاد مشايدا بيش دم شاید داره پیش اوی کردنی ناسی تو بنهانی دید با مالی ابو بکر. ابو بکر سیاست و نام تردوره لکعبه و مالیه. طبعا لکاتا کزیار نیه بنهانیه کوانتا دیه ولی ابو بکر لدرگاه ابو بکر افرمی بزن چیه؟ دلیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم. افرمی بدای کوباک مو فی دایم و اللهی هم کاتی وقت سردانی نکردیم. کوانتا کی سردانی کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه بیانیانیا ایوان سردانی که مالی ابو بکری کرد. بلاملی ریا لم کاتیا کاتی سردانیه و خلی اسرع حدکا. تو آفرمی حین تضعون ثيابكم من الظهيرة و کاتی سردانیه کاتی زدکان تان دارن اسرع حدکان لدوا نیوری گرم دا. ایلا کارشی زور مترسیدار هب و بوی ناشار بوی استعبه. درگاه باب کنم. شو پیشوازی پیشوازی لیا کرد و هات جورو پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اسماء اللي هو أبو عائشة اللي هو أبو خوالي رازي به فرمي أقر أبان باب سن جولي كتر يعني حتى أشتغني هنية زور أبو بكر فرمي بيغمبر إخوة أما أنا همي كسوكاري إخوته يعني إيش خمد نبه بولي كسوكاري إخوته شكا عائشة دبيتها هاوسري أسماء إيش دبيتها محرمي كاتي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم كدية دانشي أفرمي أبو بكر أشعرت أني قد أذن لي في الخروج أي أزانيك خواري قيداهم أمشي إن شاء الله كوشكين يا رب جيد يالي وتم الصحبة يا رسول الله أي أي بيغمبري خواه بيكوين فرمي بالي بيكوين إن شاء الله أفرمي عايشة خواري راضي بالأجيال ما ننبين يوم روفيك لخوشيها بقرية إلا لو رجيا كبينين باكم سنة قرية لخوشيها دوست وقتی پیغمبری خواه من دوست سی ساک محمد دکل و دمی که بوم ما بست دانی چند پیشکشی جنابت بی کنایه الجدعاء فرمی پاره ندم سواری پشتی ناب به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاره کی دا که وقت نبی استقلال یه ترکی ولی خواه زاب دست خوش به مالا آبی فرمی پاره ندم سواری پشتی ناب ولی برای هجرتش عبادته چون ابو بکر پیویسی با او اجره پیغمبرش پیویسی پیویسی صلی الله علیه وسلم عائشة فرمي ببلا بودو هاني مرويت شيب كين شي كلو بل سازو آمادا كين بو أمس سفر هج رجية يكم خواردن زور بيوستا أو بيوستا هده كلو بل لتر بيوستا بخيراي شي زور هول من دا تو شبره نمشه قنيك من پر كلا كرسته بيوست ومشكوله أو من هنا پر من كلا أو شكرا بناو صحراي هاروات دوای دمی مشکوکه که طبعا نبی تونگ ببسته چون که شلقا شلقا بسوا روش تروا تک تک هتا ما کیلومتری گرایی جدی نمی‌نیم. اسماء فرمی بباوشی و تی هیچ تیک دستشگ نبم هشیه گرم لام مالیا که دمی توش برکه و دمی کنه آواکی پی ببستم. ابو بکریش فرمی ای پشت نیم پشت بیکار دو کرد او دانه چند دمی امی پی ببسته و تی چند دمی پی ببست. الله خوشتی چی چاک کردی یا پشتی نکی کردی دو کردو دمی توش برکی پی بسپو دمی کنه آواکا بوی اسماء کسی ابو بکر که جنی عبدالله کری زبیره عبدالله کری زبیر پرزای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آغاز آواشیتی ناوی ذات النطاقینه او آفرتی کدو پشتی نی عالتونی هیله باشته انشالله دبری او دو که او دو او پشتی نی کرد دو باشوا او دو شتی پی بست فرمی اما خوراکو او دابین کرا انجا کوت نگفتو گو لگو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیویسی هم با قاشاق شیکا لرگی ونو بیان بات نگ لرگی قافلو لچوی لرگی کانو که کس بیان روت چکر رگی نزانی زو خطر لسحره شوارصه پیانصه چیلو متر بری نیش بدم خوش بایه بمشاوری هر دولایان بریار یانده بسین بولای عبدالله کوری اوریقیت ام پیاوه قاچاقچیشی زور کوریایا لیزانا کافره بلام زور متمانه پیکراو حقی او ململانیه نیه ایشکی خویه کاد پاری خوی برگره ایشی خویه کاد چونه لایو دوسترکه دوایی ابو بکر جانسان فرمی اواره بیبای بره موعید یعن سه روژی تره لایغاری ثور نوچه یکیان دیاری کرد خوتو او دوستره سه روژی تر لکوتایی شو دا اگنه فلان نوچه طبعا پیاو امینه اگه خو ام معلوماتی بدر کنه یا يا غمر صلى الله عليه وسلم دس جيلك على قلوب بكرة بلا كاكا وسركيم لا عسير وجدت توبستن وشتكان بو بن بويد يا رهيان بويد لو ناس شيء إيش خوي بيدن كردو وشتي بردو ماله وخوي أما ذكرت ورد ورد التاريخ أي يوار وهات أبو جهل الجماعات بن يازن يا غمر بكرشن صلى الله عليه وسلم بهمو هو زكانا قرين دي كاكا كيب بو أم أركا قرصة راس بيرين شگنجی است به توانایی نقش پیلان من شون بیه چند دین بسر مالکه آنها کی شون دعای چیپ کین پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقشی خویه کت امام علی خوایل رازی بیه تمنی لو ساعتی 23 ساله لسیری آخر من که ابو طالب به منالی پیغمبری بخیو کل صلی الله علیه و سلم که باوکی مردوه و با پیریشی لجزای اویا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدیجه خواستو وضعی باش بو ابو طالب فقیر کو بو یا بریاری ده هر یکی مناله بری تلای خوی بخیویک علیان علی کری ابی طالب خوی رازی به امام پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هنا مالی خوی فرمی من بخیویک بو یا امام علی هم لای کعبه لدایک بو هم لمالی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گور بو و دواتریج ده بیت زاوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هاو سرکشی فاطمه که سروری همو آفرتان یهلی باشده خوال همیان رازی بید ورده و در شو داهات پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم لدو عیشاوه شوینی طیبتی خوی هی بو خوتن علی بی سوسیه سال تمنیتی فرمی ام شو لوز جگه بخوا و او عبا صوز حضرمیشی که من لکاتی خوتن ایم بخوا ما دمو چایشم دا اپوشم تو جواب که و خمیش نبی هیچ کسی نتوان زیانت بیابینه ویلی الله نبی سبحان تعالی یعنی خم خوش که ما تو کو آبشی تا آبیا بر اگر زمانی امر بیه همون لولیت فان کان بکن آبیا و بدنیا و کس در ناش اگه تو آبشی تشویقی یا کسی که آوانی آنو بیکوژن یعنی ما فدایشی جوریه که امام علی بیتر سپی هست باو تمنا گنجش اگه امام علی بوده نایبرم نایکم جام نکوژن مثلا دست تیری کم بیابین لاشی استشم شیرم، برشم شیرم بن پیش روی پوشای کم لسل لابن مسل. بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او دل نیایی پیدا. لروایتی عبدالرحمن کوری عوی ما فرمی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای لی کرد که امشو ایم اگر رویشتن، حتی با علیشی نود بوشیوشی. اما نهایی، با امامی علیش ناله ایم امشو بوشیوشی. که وقتا حتی نزیک کانیش پیوز نکه همون نیه نیبزنم. بس اونجا دوالیه که فرمی سیر شو سیر روزی تر بمیان روا دواتر توش کوش بکه برای او مدینه. که وقتا مدتی بود یاری کرد. لریوایت که عایشه فرمی امره او ان يتخلف عنه بمكه حتى يؤدي عنه الودائع التي كان عنده ما بسی لوبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کو بانقی گوابو او کافرانی چې متمنیان به اکثر نه بو پارکان یان لایک تر دابن یعنی به خوای خدا سی بسدا گری ای چی صادق و امین لم شارع امین بر راستی جی متمنی تو او لصفا صد یک پیو اجنه محمد و راز گوتین کسیش کسی پیلان دروزن صابی و کذا بو سرکردی قریش یکانو دولمنه کان فاریزی این ها باید لای پیغمبر دهن ناصر الله علیه وسلم یه پیغمبریش نیود بخواه فرصتی جی باشد چه اکمال و سامن من داجیره کنیمش با که زربین لیه بین
1: حتشي أمانة الدواي أيانو بيغمر خاين بو كاكا ماليو خلقي فران وخواردي ورايكر شاولي مصمان أبي وجاي قوي بي
0: فرمي دواي سيروش وسير شوت وهول بحتشي أمانة من لا علي بيدلو ده صاحب كان إخويا كهاميان طبعا نخشي كشني بيغمر بريويل لين أوانو عليه الصلاة والسلام لرواياتك محمد يكري كعبي قرضية فرمي كاتيك شو نشوار دولي مالك يجارة حتى دنيا تاريخ نبوا نرويشتو لها مولاك وكا دنيا تاريخ ويثير شك بدزها شوار دولي مالي في غمر ينقر صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ورده ورده اللي قران يكم جار ويستيان دن بسر مالك يا شكا ديوارك نزمه بلعام عادتي عربة ونشهامة ينهبوا بيان عيبوا لسر ديوارك وسرينا ومالك ودوه مش بيان عيبو بن بسر مالي خلقه شكا عفرتي تيه وتيان إنها لسبه هو أو بركم وكرتية بو إيما بين بسر مالي كافرتي تيه نخير راوس انتا محمد يتدرو لدرو يكوشين لدرو يمالك بمشي وشاور ريان كرت نيوي شو داهات باش مشير وليكي لقوليك وامادي لسوار دورو فسكه فسكه شان بو جارجار بني هني خصيان كانوا با محمد داك اللي نبي في غمال الجورة صلى الله عليه وسلم تاقي ثانية أخوي مامي عليش فرميتي بخو أبو جهل ببيكنين وديوات محمد ألي أقر شوين مكوين دواجار دبنا باشاي روم وعجم وعرب ودواتر دمرين زندو دكرين ودبرين شوين خوش يوكو شوين خوشكاني أردن أردني أبز ما جانا أردن بو شوين خوشكاني أردن أجر أواجنا كان أولا قلت عن بجنج ديت وبسبرين تان دبا ودواتر دمرنو دواتريش كزندو دبنا ودبرين دخلين أجري شي قوري ها ها ها ها بيكين بيك عامي مرشا ماليكا كيسا أهمت توزي جي ماولي ناوي برين خيال بلاو لو خساني تريان لو ساتيا بيغمر صلى الله عليه وسلم نيوي شو بدوا وكاتي دا بزيني خواه سبحانه وتعالى ثلث الليلة كأبو جهل أو قصي كرب يوانسام لجول جويل يبو مشتي أخوالي هالقرد برو درقاي دروهات بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم هتا قيشت آياتي ده وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون آيات الزور قرنجة الزور بس ما آياتي بكار هنا أو إخوان مشتي أخوالكي هالقرد هات الدروة بجاني بهر هميانا هر هموي بيغمري نبي نسل الله أصر حتى بيانسان فرمي بالي منم كواع علي متوجيه تجي لو أنا كأشي تجهنم بابو جهلي فرمي أولا أني أن بني ديار الدنكش أن جولي نبو ورده ورده ونوز بردنيا و تبو توزاكي بيانسان ميش هم يعني تبو توزاكي كدو سر جولاشا هل يكي لبنا أخويا باش مشاركو أولا يتر بحساب شاوري ونوزا بنو لخواب پیامبر درگاه کرده و هات در او بنایان او شو با مالی ابو بکر. ابو بکر مالکی له پریشاره و درگاهش هی لسر شقام سر سرچیه که همو در او سکان دی بینن درگاهش نهانیش هی با پشت او با شاخه. لریوایتی ترا هات و افرین که پیامبر صلی الله علیه و سلم شو مالی ابو بکر. يشيغ لدور وديار لو شوا نخوت وشيبوا بين يوم محمد او هان لي سابي بكوشن ماشي قال لي ايش بيدنك بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات مال ابو بكر خويا رازي بي خويا انا ما ذكر لدرجاي پشتو بشاخه كي هال قرن شاخ ابي قبيس كي سا اودي محبس الجنه طبعا بو شاخه هال قرن رويشت كبيغمر صلى الله عليه وسلم قيشت حزوره ناوشي شي برزي اويه
1: أوري دايو بلاي كعبة ونوشالي مكة أواد يارا لشويني برزو فرمي آه أي مكة والله باشتين شويني دنياي خوش يسترين يعني لا يخوا ولا يمن بلام قوما كم وخزمة مشتكة كان من يعني ودرننا يا نشتجي يك شويني ترنا أبوم لم دنياي سكان اجتماع شيدين بيغامر صلى الله عليه وسلم خميوي بو كم شارب جيد يارد ولو كاتا فرمي ديارة وآياتش كهاتو وخواي قولا لرادوك إلى معاد يعني إشارة بويك إن شاء الله جارة جيتا بس الكوتوية دي قريتا ومشارة ببيدا بويك جويلة تقيب في الله وكان يا النبي طبعا عرب في الله ولبنا كان نعلا بيك نعلا كان يا النبي بريكوت مسافك طبعا لك يا بريكوت للروجي جمعة بستحوتي صفر هجرتي بيانصم لمالي أبو بكر كذلتشي للروجي جمعة بياني جمعة يعني بيش نجي بياني لو كاتاني كي هيشتا دنيا تاريكة بوي فرياك ونهتا أغانا أشكوتك هر تاريك بي بوي كزنيان بيني شوان هي دورو دورة كان هستي بشتيبك كاتالي نيوي شوبو دعاو روشتون مسافكش شوار كيلومتر دورة لمالي أبو بكر وابو غاري الثور أم غاري الثور شاخك حوصات وسلو هجمة البرزة حرتو إساس سرك وسعاتك أبي بسر قدر بوية التقدير كراوة بس يسعاد بريوتي في أغمار صلى الله عليه وسلم لبروي تاريكة ناتواني آقريك بكيتو تابر دمي خود ببيني وبردلانا بردلاني بشكتين هلبكي كوتوي بناء أهم بردة تيجو رقيس شالي مكيا في غمر صلى الله عليه وسلم هردو كان قيشنا الغار غار لقال أشكوتا فرقي هي إما أشكوت ما بينيو بس غار ما نبينيو غار هو يدو برد كاكون بس يكا بردم يشي بشوشي هي ولنا وطوزي قوريو هر هو يتا أشكوت دنيا بلا يسونة أشكوت يجي قولو وكزياني بوشي غار كم مثروني ويقنابه جيغي دو نفرزيات نابتو كأجانا بردم أو يشتا دنيا تاريكا أبو بكر فرمي بواسي بيغمر إخوة عليه السلام كأشيات وزولو كاجي ما ربيني يعني ما ريتي همنو بيا كاجا كان همي فرية داو كنا كان ببرد بهرشتية كإيقري أنجا بيغمر بانكا صلى الله عليه وسلم بلام هر دلنياني جاي تفرمي بواسي بيغمر إخوة با أم جارش تأشيد كمو أشيات وناو غاركا بزواني هموي ده بشكنيت بلامش كوني اجماع والناتو انا هيشي دزنا كيري او كوني بيه بقري امزاد الله يبيه غمري خواه ترشيف بينا طبعا هدو كان ديارة لإوارة ونخوتون لدل الرابشيان بيه غمر آرام صلى الله عليه وسلم شك خواه سكيني ده بزانو ده صدلي وبيه غمره افرمي قيشتين اوه رواية شي ابن هشام ايكا افرمي بيه غمر صلى الله عليه وسلم خيول يكو ديار السراني أبو بكر بو قاسي أبو بكر أفرمي نسانا بكوني كو مارك بيويدا أفرمي أزاري قسطنك أو نبو كفرمي اسكي هذا خوارا بسوما كو تصرمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم طبعا نبري رواية أنا أهل السيرة هنا يأتي سندينيا نازين الله سيرت يا أنصان فرمي وسيا فرمي الله يوزان مارك بيهي بقاس تفيتي مبارك يدا لقاسي عيبي نامينيت كبيغمر وفاتك دس بيها كاتوا أبو بكر بو أمرت خوالي الرازي بيها لدواي بيغمر صلى الله عليه وسلم طبعا أبو بكر دو صال لتمنى لبيغمر من أطلع عليه الصلاة والسلام كأغنى أبي بوشي وأقرا أقرن إسراحتك أنجا أو كسجدت شو بلايك جماعات أريكاك وشيك ونثيان شاوري محمد ولو تي محمد وابزان بيني من روي يعني اشتوى نابت درجة داخلة على كنا كوسيد يانكن بابو تا خوت ولا جلو هو تا عبا صوزك شيء فيه توالي شيء توزانية إيه ما إيه ما اللي بتشوار دوري والحصل باوري فينا كن دواسن تاور دور دا دنيا رونا جبته بلا ملا كنا كوا كزوزو سيد كان أم كسيك خوتوا تباوت اللي دا زرزر في غمر صوصم قد تباوت دينا دا كبلا راس خوتوا ريكر بوشي أبو بوي جاجا لكم نقول شوين شويني أوى، بشاك بشاشي أوى، دا پشرا و بالا و هر دیار هر آوا بازیازت باود دکات ولی بس چی بیه دیار رترسه مثلا
0: ناشر بیانی درگاش کنو تو دنیا روز بود تو اشنا جوره و ک پشرا کلابن بی امام علیه تابی خوشن سر کنی امام علیه پیغمبر نیا صلی الله علیه و سلم الان کوه محمد الان نازنم روشت بالفعل نازنی و روشتیش خوان باش از آن که چه گرینترین پیاو دوای محمد یکسر با مفرزه و حالا کد نصر مالی ابو بکر مفرزه که ابو جهل اشنا جورا که ابو بکر مالا پشکنن ابو بکر دیارنی با اسماء علی که ابو بکر علی نازم یک زلیه لی اسماء خوان لی لرشوی لگه و دیت دوائی لیه گره علی اگام لینی روشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گیشوت اوی اما هستان بسیه کار چی مفرزه و هیزی سربازی هی آماده کر حموش و نکانی امشاره خالی پشکنینی لیده بنین او کسی یت ناو امشاره بی پشکنینی یک کز نابید موکو من عتجولی کی طواب بوی بتواتی سیترکن بسیه وزعکیه و نقطه دوریش بخوین نوا نبعد محمد زوتر گیش بیت اوی لدز درچی اما خالی یکم خالی دوم شوین پیناس پیاکن ایلا دبی مالی ابو بکر بپشکین دید بطیبت درگاکی پشتو برو شاهاگا شوین پیناسی چاک بینم بزنین پی با پی مانا چین دو شوین پی دیار هروان پاشان مفرزو نیراو بلاو کنو به همو شواردوری مکا بطیبت لنیوان مکه و مدینه همو مفرزکان بروا بولای همو عشیرت و تیره و حوزکان عرب هوالو آگاداری و ریابن پیاوی اگر ایم رای کردو نای محمد و رفیق ایجی نای ابو بکر هر کسی بیان کشه یا قول بستیان کهو بیگی نتو دست ایم هر یکی صد وشتر طبعا وشتر نوعیه ناقه ناقه وشتری میه کلنیر گرانتر لیوان شکل بشکیه بی و شیریه لبرای سعی لرنیا را گذاشته گرانت سطیش هی اصلا گرانه جاور سطی او زمانه اگه تشبیهی که بله سط سعری صفر له آخر مدیر و او کسی یکی لو دوانه لیرش او بود درکی و سیری که ابو بکر حسابی پیغمبریان بکرد اجنایان الصلاب و پنجاب او پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا غارک فانزل الله سکینته علیه علی چه؟ علیه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواهی گورت تواب بخمی و دل آرامی بخشی بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیترسی ابو بکر اترسا حتی روایت یکی الان ضعیفه لما وی لو درشونی علی مالکی و بو اشکو تکا ابو بکر جاجا لپیشوری جاجا لیت یک شوب اصول دوار فرمی ابو بکر او چی تا رو تیه پیغمانی خواه اترسم لپیشو کمین هبه تیر یک به هر شبه بی حسکم برمن که برتونک دواتا دیت میش که مالم چه نالی حساب دوام آنون اگر تیر یک به هاون با برمن که بیلی دوار برتونک فرمی ابو بکر اگر شبه بی حسکی بر خود که برمن نکر فی عرب خواهی پیغمانی خواه حسکم هیچ شبه برتونک و همی برمن که شن پی ناسکان زور باوردی دگر رین به تایبت چکشتک دیاره مالی ابو بکر بگره و بریمه مادم ریگه دروانیه شن پی زورتیه معلوم بلاواته هر ریگه پشتویه ورده ورده به شن پی اکانه 4 کیلومتر سی سعره شاخ و شاخ هات نبردم او غاره که پیغمبر دیاره صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر طبعا غارك كم نزمة غيرك كدي توزي برزة قال يا أبو بكر بس بو به واجل اي اي پیغمري خواه وابزام هاتن بدوا ما نگيش نصر ما روايتي فرمي لدوا خواه كي پیانسام ديار هستاو شو نيو جاكا شكا پیانسام كاتي كترسي كي قرسي ابو ايه چي كرت فزع إلى الصلاة ميش يكت أفرمي كأوي بي أفرمو فرمي خم النبي إن شاء الله خوامان باريزي لم رواياتي أما هاتوك تقريبا بقوترين رواياتي أنا فرمي إن ملائكة تسترنا بأجنحتها ملائكة إخوان أردويتي ببالي أوا بردمي أشكوتكي دا بوشي ولا بيشاويان نايبين أخي أخو ديارة فرمي راوست بيعوي كان هاو روبا أشكوتك دانيش سراوي كر فرمي أها سيك أبو بكر أوا أقل يمي ببيني بزاني إمالي رين شنشتي واك كواتا أأميك أخوة بيغمرين باراسة صلى الله عليه وسلم لو يا أبين راو أنا سرايو شون لغزاي خندقة أرسل ريحا وجنودا لم تروها يوم ملائكة نابين وبايش نرد سريان وسربازان كي يو نايبين لغزا حنينه كهم الرايكر خوي يقول انزل جنودا لم تروها كشيبي كري عثمان لغزا حنينه عليك خسخان يكذبين مواهاتن افلم الشيبه كافر نبي نايبين سربازان ملائكه كافران برامبر نبي نايبين طبعا شيون صمان ابو كافر لرياكات من طاو خواهی گرم بهربان من گینه تو با پیغمبر خوشتی سمن اگر لخوی شده علیه الصلاة والسلام ولو سیشونی قیامتا انشاءالله بخزمتی بگین لای میزان لای پردی سیرات لای حوضی کوثر و خواهی گرم بهربان پلی صحابه بر یزکان بلند ترکه برست ترکه و یارمتی من با یمش والذین اتبعوهم بی احسان یارمتی من با شون پی صحابه تابعيه كانت كوين براستي خوالهمو او انا خوش بك لبيش يما بايمان قرارنته ولا اخوا خوايا مش عاقبه خيرك رحم بها مو مردو كان من بكات خوايا يقولون مهربان شفاينا خوش كان من بنيري برحمه كريمي خوي قرفتي خوان قرفتك كان من شار سركا امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: كوشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقلها ولاني قورترين ورشرخان لم يجوي قيامي إسلام خوازي دا.

0: بلال
1: الله أكبر
0: تماشای خور بکا
2: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
0: خوهش تمایتی بونش جواب گرن لو قرآنی که بسر پیغمبری خدا دا بزیوه بسم الله الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله صدق الله العظیم
3: الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله أكبر
4: الله أكبر

0: ايقلي مهاجر وانصار جوي رايلي وسيتكاني بيغنبري خواب لجنك دا ازرب من دالو افرتو بيراميردو نخوش مقينو دار مبرن هيرج مكان سر بيابك كبيماني اسيتا بيددا شر لك الامانه بكر كظلم يا ليتان كردو والوال يا تالان كردون
1: استاش براو بيركاني بدر

0: قريش، أي قريش، قالي قريش، قريش كان سككاتان هالجرن بارز قالينا مالكانتان كان محمد محمد وبيا وكاني هرجة كرسر كاروانا كاتان
1: جماري أنت
0: سيصد كسو سن سوارك دبن
1: إيه ما زيادة إلا دوسات سوار ما دبي جماري وشتر كان يا صندا
0: حفتة
1: إيه ما صد وحفتة وشتر دبي
2: بيست وشتري منيش ما يهل دقرنو بس داريام شرد كان لكينا بزم ورزم أو شرية كدم يكتش هاوريم دكيات شرية كدوراني تدانيا
0: زنگ دکین

0: ابو سفيان روي كده روش او دور كوتو ولا بدر كواتا كاروانا كما سلامتا وان بي باشا لقال يان نجنجين
1: نجنجين
0: دلين بوده جيك هلجي سينين كلواني تل صالي كم خايني
2: ما بصد لشري باوكو كرة حوزيفي كرة لقلوانا بيويستا او كرة فلا قبكلي مكلو بيروسنا كوري راستقينيتو وليدا
0: لسر مني بجميرنو ملين عطبة ترسنوك بوا باشش دزان كم بكسيشي ترسنوك ننسرهم
2: من دلم زنگ او تاك اهلية ميا اگر بروات ناگر اتوا دزنجين
3: دزنجين دزنجين

إيمها وشان يوين لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: Maya, lan nasıl masa kurdun?
1: Umayya!
2: Gidelim!

0: بني نوكاكانا محمزة، بني نوكاكانا مسار الدبرم بارتدكم حمزة حمزة راو الدكم راو كري الشيران كاتي كدمري بارتدكم بكو جبابم پارتدکم بکشی برام پارتدکم بکشی مامم کاتی که دمری خوینه کت خومه و
1: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیه لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه يجيان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامة رزاي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرز يان سنده دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امنزاو دعاي کردوو كمو زيادي تيدا نكردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان و
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگاره کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برأي إيمان دار خشكاني باريس لراسيا يادكي زور زور قورا وجيغي قرنقو بايخ وصر مصومانا ناتي أفري كاجيغي خويتي دراسي بكان ليب كورنوا وقرنقي تايبتي بيبدان كأويش هجرته كوشي مباركي بيغمبر معنا صلى الله عليه وسلم لشاري مكة وبرو شاري مدينة لراسيا قرنقيدان بكوش شنها كورو مناسبي اوه سطها لا فروك تيبي لسر نسراوه وهروها معناه كي زور قرنقو قورا لجياني پیغمبر و مسلمانانا ودر اخا چونكا كوچي پیغمبر خان صلى الله عليه وسلم خالي قرانكاري ورچرخان مو بو بعملي و بكرداري كردني او قيمو مبادئاني كا پیغمبر خواه ناويتي صلى الله عليه وسلم و آینی تازه و نویه بانگشه ای بوکا او قیمانه او مبادیانه او اسس و بنچینانه با جیانی مروفکان که پیغمبری آخر زمان و او دین تازه لو سردمای ناویتی لشاری مدینه کاتی هجرتی انکر بو اوه او مبادی و قیمانه هموی کران عملی و خلقی بچاوی خوی بکرداری حکمی که عدالت و داد پرورانه بینی لا تازه ترین جور و شواز و گرنگ ترین و راقی ترین شواز حکمرانی عدالت و داد پروری کی جوانی با عملی بینی به هاتنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و شاری مدینه که مقصد و مبست لهاتنی همو پیغمبرانا و هر وها پیغمبری خاتمش صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی برپا کردنی او عدالت و بخت و ریب و بوجیانی انسان کان کاتی خواهی گوره سبحانه و تعالی پیغمبرانی ناردوا بو او بوجیانی انسان کان راس کاتوا کرامتیان بپارزه مروف وگ انسان و مخلوقی که محترم معاملی لگلاب کره نچو سین ریتوا و ظلمی لی نکره پیغمبران بو او هاتون سلامی خواهن لسر به فهي قولها فرمي لقرآن بيروزا لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فرمي إما بيغمران من سلامي خايل نصر به ناردوا ببينات وبلغو دليل معجزات روشن لسر بيغمرايتيان لسر بوني خواج لجلاله ولقل اوايا كتاب من بناردون ميزان عدالت من فير كردون لبرشي ام پیغمبرانه من ناردوا كتاب من بناردون او هم ومن خصوت زحمته وا سبب كچيا ليقوم الناس بالقسط ويخلق عدالت بباكن خلق دات پرورانه ما ملايان لقلاب كري هدف لهاتني پیغمبران سلامي خوان نسل بي امبوا بويكا هجرتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تحقيق او مبدا قرنقيا كبيغمري بوهاتوا صلى الله عليه وسلم كعداله ذات بروريا بكويت قالب عملي وخلقي لجي سايو ساباتي ديني خويا اگر ديني شان نبي بي ديني جبن بلان بدات بروان لنو بقص ما مليان لقلاب كريو نشو سين رينو ظلميان لنكري بويا هجرتي في غمر يخوان صلى الله عليه وسلم نقلبو لقناغي دعوو بانقواس وقناغي دعوو وقناغي دولتو حكمراني وفرمان روائي لمرحلة دعوة ومرحلة دولة ويكا في غمر صلى الله عليه وسلم أسسو بنماي دولتي لشاري مدينة دورسكر تاوكونا خلقي لشساي أو دولتيا بختور بنو خواناسي بكنو جوانو درس ما ملب كانوا هاو سكوت بكن برزان هجرتي وكوشي في غمص صلى الله عليه وسلم او اندا قرنغا خداي غورا لشنها ايه لقران في روزا باسي اكا لشنها ايتا باسي فضلو غوري كوشبرانكا واني ككوشي انكد مالو حال يان جهش
دعای باشی فضل و گورهی انصارکا اوانی پنای امان یانده هاتن او شعریان کرده شعری ایمان شعری عدالت نه یعنی هند پیغمبری خوان صلاصم آواره به دلنواییان کرد خزمتیان کرد خواهی گوره لقرآنی پیروزا لچنه هاشوی نه باسی امانه شکا باسی تختی تو فلانی بدینکانکا بو پیغمبری خوان صلی الله علیه وسلم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار برزان خلقي واهي الشارك جيهلي ولاتي جيهلي لبرخوشي وساحتي خوي بدوا عفرتك كوي بدوا بارئ كوي بدوا مصالح دنيا كوي بلان پیغمري خوان صلى الله عليه وسلم بخوشي خوي شاري مكي جيهشتوا بلكو شاري مكي كجيهش دريان كر قرآن فرمي أخرجه الذين كفروا ودريانا دريان كل شاري مدينة مكة آواريان كل برو أملا وأولا لبرأوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بستوسي صال بيغمرا يتي كروا سيانزا صالي لناوي أو خلقا بيدين وخرابابوا مال نماوا كز نماوا بياو نما آفرد نما أم بيغمرا نازدارا ديني بو باسنكا قبر قيامتي فيرنكا روني نكات وبدلائل وبلغو معجزات كأو بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم لخو جينه هشتن لخو تورنبو بيغمري صلى الله عليه وسلم وخواج أمري بيكربي أمشار جبيل هجرت كي بهمو بيغمراني وفرموا دواي 950 سال بنوح بيغمري فرموا يا نوح إنه لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئز بما اوشش حوكسنا به يتر هيج كسي كمسلمان نابه لبر او بيغمر يا من صلى الله عليه وسلم اقامه حجه ودلائل دينداري راستي وبيغمراتي خوي بخلق همو ناسان ان جاجي هشتن كبي او تي اقامه حجه بلاغ مبين ان جاجي هشتن بامر اخوه سبحانه وتعالى جابر نزان من سيخ الله خدمتي جناب تانا بخيراي باسكم که ایما استیادی هجرت کن هجرتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لراسیا هجرت و کمولونیه مولون لقرآن هر باسی نیه لحدیثی اشاراتی بسیط هیا اگر کسی کیش نیکا گناه بر نابه بلا مسئله هجرت دراسه کردنی واجبه دراسه کردنی با ایتیب گینم پیغمبر چی کرد صلی الله علیه و سلم و ابی ایما چی بکین و چون بکین

ادامه او عزت سربرزي او جهاد تيكوشانيان دادو اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بويك معنى قرنگ كاني هجرت بيركرنوي منو جنابتا كواجب لسشاني خومان هاتش يكمان هيا بروح بجيان ومال لبيناوي او دين من زليل نبي دين من عزتي هبه شكوي لا اله الا الله محمد رسول الله هرب لنبي وعلاي بشكي توا ابيت منو توح استعداد وآماده يمان هبه او بيغمرا ناس دارا زيدو نشتماني خوي جهش لبيناوي دينك يا خوي صحابة برزكاني مارو سروتو ساماني انجهش لبيناوي دينك يا همویان کرب قربانی دینکان اگر دراسه کن اخوینه و تعجب کی سر سرمانه علی ام پیوانه ام مردانه بون ام گورانه بون ام بعزتانه بون ام صادق و رازگویانه بون لگل خوایا و یتوانیان ام دینه بگین ایمش یکی اگلو کسانی که هجرتی که ناوی صهیبی رومی بون صهيب للروم وهاتبو كانت هجرتي كل لدره وشاري مكه قرتيا كان ورا تو كانت هاتوي تام شارع ما هيش نبو اويك استي هتلي ربي الكروا لما علو سروت سامان وشيتها نابه هيشي ببي وتي اجر معلم سروت سامان خان وحيوان اجر شيم هيا هموتان بين بمي ايلا هجرت كم بلاي بيغمروتي انا حموي دافيان بتاقي تنها ایمش جاری و هیا آماده نین ساعت کات من بین بدین من بعضی لسروت کمان بین به خدمت دین من بس آماده این شش ساعت بین به سیر کردنی گولن بس آماده این خو من و منال من چوار ساعت بروین لباخی که لساحه که چپل لین بو گرانی بشه سیری فرقی اوان سیری فرقی ایمش که شتان بیننا و بینهم قياسي خمان و إيماني خمان كين با إيماني أوان همو يان نموني برزن آوا أبو سلمة صحابي يقبو خيزاني هبو يقريان هبو يقري سيد شوار صاب كاتي لقل خيزانك يا هجرت يانكر خزمكاني خيزانك هاتن وتيان ناير انجناك بري کسو کاری پیاوکش هاتن و تیان اگر ایوه نیانو جنکی او بروا ایمش منالکی خو مانه نیاری لگل آفرتکی آبه ام رای کشا او رای کشا جنیان برد منالیش یان برشانه کی در هاو ابو سلمه بتاقی تنها جنو منالی جهشت کوچی کر لپناوی عزتی دینکی ها منو تو کرکمان دینی نیر بساقا و قربانه بین آماده نین بون يجي بياني هالي سنين هلين لي قريبا إصلاحتك حتشي شحطات لقطات هايتي بويا بوشين أما ديني لبيناوي دين مانا قرباني بدين والله برزان بخواه قالتهم لي يبو نوع دين داري منو جنابه كأبي السلامت بيو لقول كالتر بيه نو تريو بلبيو بنويو بخويو بإصلاحتي خوتو شان جنكي شرها بيو هاتي إصلاحتي دنيايا ليت جنبيو بشغلي من بهشميو لدواي أبو سلمو أم سلمو صهيبو بلال وفلان وفي ساروا من يسرم قلت أبو باش قالتم لي أو دينا برزان أم قصيا همو من تشاقوري بقرين أو دينا خوابو شي نار بو أوي نار إقامة بكري سياديها بي قوريها بي قسم بخواناي بي حتى جيلكي واي بودروس نبي حتى خلقي واي بودروس نبي حتى مروفي واي بودروس نبي خواي قورا ديني ناردو كتالوكي جيانا بمنو تويوتو او تالا بردستا دمرد ببياوبا خوتي بيبا عزتك زليل نبي سر برز بي نو شو سينو تو انساني تو مروفي مال بخون موچا بخون معاش بخون وقع جرش سيركن بشكو جن سلاح وشكي شبيوانن مالي شببن اما لكويت شو ديني قبول يا ويتي بيغامر بو اوروي قبول يا وين ابو بيغامر صلى الله عليه وسلم لبر اوا دين بيويسي بشيا هجرت بيمان الله دين بيويسي بقربانيه بخزمته خوالي من قبول ناكا بخوا

بەڕێزان کە چوویتە باش لە قیامەتە بەهەشتیش لەسەر ئەساسی چەنێ خزمەت بە ئیسلامە کرد ئاوا بەشەکرێ ئاوا بەشەکرێ إن في الجنة 100 درجة لبهاشتا صد بلاهايا بيني هر بلايكي بقى بيني أرزو آسماني يك بلا بو أوي تريان هي كيا هي خزمة كاراني إسلام عده الله للمجاهد منو تقول لو لاوا هزي تي تشاو ماني على بشيلا دمينا قيبة بزي سويرا أوا شن يا خزمة بم إسلام كر بمالو بسروة وسامانو بروح ونفس بكات أو أنا لبهاشتا ورقلي لا أخوات سربرزي خالي دوام بارزان هجرت في معنى الله أبي مسلمان كويلايتي عبوديتي بشر قبول لك كخوا إنساني ناردو وآزاد به عمري كري خطاب يكيق لمسؤولكاني دولتكي شلاقي كيا لكري مسيحيك قبطيك مصري باني كر وتي بشت بكروا ورلي بروا قصيكي مشكوري هيا أليتي متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا لكيوا أو خلقتان آواكر وبكويلو عبدو بندي خوتان أيتلو سينوا خوا أماني بأعزادي هنا وتدنيا هجرات فرار وبدين لشوين يكا كأعزادنيا بوي بأعزادي رأي خو دربري بوي بأعزادي دين داري خوبكي بأعزادي همو دين أعزاد به سيخلق وأعزاني كإسلام سيادي بو يعني هج دين نابي بي هو غلط حالي بونا للدين يا هر هيشي لنا زاني يا غلط لي حالي كفي غمر ما صلى الله عليه وسلم كهات شاري مدينة جولك كان شليبون بني قريضة بني نظير بني قينقاع خيبر لولا دستوني مدينة نوسي لسر أساسي هاولاتي بون نك مسلمان وغير مسلمان وسيقي مدينة دستوري مدينة كبيش كوتو دين دستورة تيايا نسراوة بندكي أوي مسلمان كان وجولك كان يقدسن هميان دجي أو كساني تعدال شاري مدينة كان يهودي من يعفو أوانا أويلا حقي هاولا تيبون هيانا بيوستا بيان جيبا جيبا كريم ما فيان للدستورات شتسبابو يعني شي يعني آيني في روز إسلام لقل آزادي همو دينك بلام ديجي تعداي دينة لسر ديني تب ديجي تعداي إنسان لقل لسر إنسان ديجي تعداكني مروبة لسر مروبة أقر مسلمانيش بي برزان ديني إما في معنى لي أقر كومالي مسلماني أهلي إيماني خوتانا تعدايا كل مجموعي كتير وصلح يامكن أقر جماعتك يان التزام يان نكرو هل تعدايا نكر هر هموتان كوب ابنوا دجي او تعدا كرانا فقاتل التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله هركز متعديبو ابي شري بكري كافر بيا مسلمان دين واعل لس اساسي بي ديني يا دين داريخ ديني اسلام خلقنا كوجي لس اساسي ظلم تعدا شر لك البلان بركاتا كي شري لك كي شري لك قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون او دينا لبر أوه هجرات بريتيب ولا قبولنا كردني كويلايتي جاء مسلمان كان قوة بقدم هر إنسانك كويلايتي قبول كردو هجرتي نكر سير قرآن كرد مجموعة هبو هجرتي عن نكرت خواهي قورة شون باسي عنا كان إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أم آياتتان بستوها فما أواني كظلميان لخويان كرد كاتي مردنيان كملائكة روحيان درينه أواني ظلميان لخويان كرد بهجرتنا كردن قالوا فيما كنتم ألاني وشي تانا كرد ألان شي أوانيش وكو منوتو بلغيينو كي وقتي أويو بي قزابيو رقية باق بخوتي بي على أقي خلقشي شون يجي خوك ما بخوات شون ديني وعلاق منوتو قبول أي أوهم وفساد منوتو لي مسؤولين أي أوهم وظلم منوتو لي مسؤولين أي أوهم وقندل يمنوت عليه مسؤولين الشيطان أخرس ويا لنا لحق سيبه دنبه ناحقي أكره جناله حتى يدي شكا أفرميه كاتي ملائكة كان روحي عند ريانيك ظلمي عن الأخوة عنكر وقبولي ناحقي عنكر وهجرتي عنكر ألين يولك يبون ألين شي قالوا كنا مستضعفين في الله يبيد صلاة
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أي باشا أرزي ترنبو بشن أما قبولنا كان وكوب يا غمركتان فرمي فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة. مأوايا جهنم شوانيان خرابترين شوان كاتيكا أنتي نجواني هاتوا بوي بلام خوي عبودية قبولك كويلاتي قبولك فرعون دروسك استمكار دروسك لبروا هجرت بمعنى الله قبولنا كردني عبودية ظلمنا حقي آزادي هركس آزادي نبو بمري باشترا خوامرو فكاني بآزاد درس كروا بويكا هجرتي بيغمى صلى الله عليه وسلم بو قبولنا كردني كوليايتي بوا وتحقيق آزادي بو إنسانا كان آزادي آيني آزادي حقي تملك حريتي تملك آزادي رادر برين جاري فيايك بخليفة مسلمان عمر يود تيل أخواب ترسى يكي أقلوا يا دانش وخم ما استعوشي وشد هن دائما لدوري مسؤول وشتا خرابيان بوجوانا كانوا ببالايان هلينو خرابا كاني خويا نابينن وأزان هم ميلا ليان رازية يكي أقلوا يا أبو خيرا كذي ببشتم اللي أوتيه بأمير المؤمنين وعلي إمام عمر جوتي لي قاري لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فيها إن لم نسمعها وتي لي قاري والله إيه وهيش بكالقنايان أقر نيلين أجنا حقيتان بيز نيلين أجنا عدالتتان بيز نيلين أجا خوارو خيشيتان بيني هر تأيد كان إيه وكيبا كالجيان إمام عمر فرمي إيه مش هي جنين أجر قيتان بونا قرين أوي هي أنا بيغا مصاصا خلقي فيري أم آزاد يكف خالي سيهمو كوتاي خشكو برا برزكان هجرات يكيق لمعنى هرقو رو ديارة كاني بريتيا التي لوي كأخوة برايتي لبين مروفكان ومسلمان ندرس كرت برزان كبيغمر ما هات الشاري مدينة دو عشيرة حكم مدينة أنا كرت أو سو خزرج ستو بزدان صار بشريان ستو بزدان صار چنه ها كسيان ليكتري كشتبو أم بيغمر نازاره هادو تينابه مسلمان شونه بشر لغا مسلمان أبقى كدني بيك صلحي كرت أم مهاجراني كلمة كوا هاتبون وشاري مدينة حيثيان بينا برش وروت آوارن عادة آوار خوش ويزنية بلام هات إيمان وايكر أم آواران خوش ويزبن كدني ببرا يكتري كسي كي شاري مكيه هنا لقل مدينة يكا لقل أنصار يكا دستي في أخسنا ودستي يكتري أيو إيو بران أنتما أخواني تتوارثان إيو بران ويتر إيسي يكتري أبن لدواي او هر کسی کی مدینه بمردایه برای مکه یکی ایرسکه یه بر پیت شوانه کشی هر وابو تا آیت هد مسئله میراتی تقسیم که لسه اساسی عصابو قرابو خزمایتی او برایتی اوان نمونه بو او یک بونه او یک دنگیه یک هلویستیه او محبت و اخوتی که او پیغمره گوره بمدینه دروسی کر او سر نجاح و سرکوتنی ام دینه بو قسم بعزتي اخوة حتى مسلمانا نبنو ببرايك عزتنا بنا ولا امهم مسلمانا باسي هجرتك عيبيكي قولا اويا نيوي تايدي بيدينك رقي لبرا مسلمانا كيتي نيوي دزلمل بيدينك رقي لبرا ايمانا لكيتي نيوي لسر ام بمرو محرابة جوان بيكا لسر ام شواني بيغمر شرمناكا شوريناكا روي رجنابي جوان ببرا مسلمانا كانيا هجوما كاتا سر برا مسلمانا كاني زنا كرو فاحش كارو بيدينو علمانيو ملحدو مشرك حموي سلامة لدى سوزماني أو إلا برا إيمانا ركاني نبي بيهالو يسبرا مر بدين عيبي يكتري باسكا قصبة يكتري ألين شرم ناكا لم بيغمرا ناس دارا توزبير ناكا نوا كخواي قورا مسلمانا يعني كروا برا يكتري دين نيا حتى برا إيمانا ركان خوش نوي لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أبي يكمان خوش بي أو برا يتيك أنصار مهاجر كرديان نمونيها حتى روش قيامة صحابي هبو نمونك همو تان لوش بيس بيشتان بيانوت سعد كري أبي وقاص خلق شاري مدينة بو عبد الرحمن يكرعوك هجرتك في غمر ودوانك الابراء يكتري
بردیو بۆ ماڵەوە وتی وەرە برام دوو ماڵم هەیە ئەو ماڵە بۆ تۆ ئەم ماڵەش بۆ خۆم دوو ژنیشم هەیە کامیان ئەڵێ تەڵاقیم کە عیدەی تەواوبووە پێی شەرعی خوا مارەیکە بۆ تۆ وتی براکیان خوا جەزا باتم ئەمن بە هیچ شێوەیەک نهاتوم بار بم بەسەر تۆ کوا بازار بازارەکەتانە پیشان چن ئەچم ئیشەکەم مسلمان ئامێ بار بێ بەسەرخە دوایی عەبدوڕەحمانی کوڕی عەو بوو بە یەکەمین دەوڵە مەنگی شاری مەدینە هەموو ڕۆژێ هەزار درهەمی ئەدا هێشتا زیاتر هاتە شوێنەکەی قبوڵی نەکرد کاتێک پێغەمبەر صلی الله علیه و آله باسی برایەتی کرد ئەنساریەکان وتیان یا رەسوڵ الله ئەوە ئێمە زۆرتر ئەوەی لەم شارانژی باخ و باخاتمان هەیە نەخیل یعنی دارخورماکانمان بەشەکەین لەبگەڵ برا ئەنساریەکان مهاجیرەکانمانە وانی وتیان نا پێغەمبەر فرمی نا باخ و باخاتان بۆ خۆتان بەڵام بام ئیشەکانتان بۆ بکەن کرێکاریەکانی ئیشەکەی بەڵام ئێوەش لە بەرو بوومەکەی بەشیان بە ئاوا برایەتیان کرد قورآنی پیرۆز وەصفی شاری خەڵقی مەدینە ئەکا خەڵقی شاری مەدینە والذین تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم ئەوانەی کە پێشەوەی پێغەمبەر و صحابەکانی بێن شاری مەدینەیان کردە شاری ئیمان ئیمانیان هێنا يحبون من هاجر إليهم أواني كوشان كرو ولا أمان زوريان خوشون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا شي بدري بمهاجر كان أمان لدليانا بيان خوشا هيتشان بيان ناخوشني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أفرمي أوان لا لا لا لا خوان بل بيشتر زان ما مالو سروت سامانا إيثار يعني هي برامر برا إيمان ناركان ومن يحشح نفسه فأولئك هم المفلحون ئەو برایەتیە هیجرەت دروستی کرد هەتا موسڵمانان برای یەکتری نەبن لەگەڵ یەک هەڵوێست نەبن دەنگ و ڕەنگیان بۆ یەکتری نەبێ ڕاست ناکەن لەگەڵ دینەکەشیانە کە ئوخوەت و برایەتی بەشێکە لە عەقیدەی ئێمە ئێمە نیوەمان ڕەقمان لە یەکتریە وەرن لە هیجرەت ئاش بینەوە یەکمان خۆش بێ پشتیوانی یەکتری بین دەستی یەکتری بگرین بەرەو خێر بەرەو چاکە ئەم دینە عەزیزە گریانت بووە ئاوەهای لێ هاتووە ئەو دینە عەزیزە 1300 دانە ساڵ حکمی سەرزەوی کردووە ئێستێ ئاوا زەلیل بێ ئەو هەموو موسڵمانەش هەبێ مزگەو نییە پڕ نەبێ لە ئیمانار بازاڕیش نییە پڕ نەبێ لە غەش مسلمانیش پشتیوان نابینێ بۆ خۆی ئەو هەموو نوێ شوێنەش هەیە لەبەر ئەوە هیجرەت یعنی ئوخوەت دروستکردنی برایەتی خۆزگە سیرەمانە خوێندەوە بە وردی ئەنجا ئەمان زانی ئەی هاوار ئێمە لەکوێین و پێغەمبەر لەکوێیە ئێمە لەکوێین و دین لەکوێیە ئێمە لەکوێین و تێگەیشتن لەم دینە مبارەکە لەکوێیە خوای گەورە ڕووی ڕەحمەت کاتە هەموو لایەکمان بەزەی بە حاڵی هەموو لایەکمانە بێتەوە خوای گەورە لەم دینە مبارەک و پیرۆزە باش حاڵیمان کا لەسەر ئەم دینە مبارەکە دامەزراومان کا خوا لە فیتنەی ئاخرە زەمان هەموو لایەکمان بپارێزێ یا ڕەبی خوایە ڕووی ڕەحمەتکەیتە هەموو لایەکمان دڵ و دەروونمان بە نووری ئیمان و قورئان ڕووناکەیتەوە یا ڕەب العالەمین ئەم دینەمان سەربەرز و بە عیززەتکە یا ڕەبی کەسانێکی بۆ بێنیتە ئەم دنیا یا ڕەبی کە ئەم دینە عەزیزکەن کە نێڵن ئەم دینە زەلیل بێ یا ڕەب العالەمین خوای پەروەردگار وڵات و میلەتمان بەختەوەر و ئاسوودەکەی ئیساحی حاڵی هەموو لایەکمان بکەی وڵات و نیشتمانی ئێمە لە شەڕ و فیتنە و خوێن ڕێژ و برسێتی بپارێزی یا ڕەب العالەمین پەروەردگاری مەزنی باڵادەستی نەمر داوای دوعای شیفا لێ یەکەین بۆ هەموو ئەو خوشک و برایانەمان کە نەخۆشن کە ناڕەحەتین و داوای دوعای خێران لێ ئێمە کردووە یا شافی شیفای هەموو لایەکیان بە یا ڕەب العالەمین هەر خێزانە کێشە و مشکیلەی هەیە ئاسوودەیی و بەختەوەری ئاشتەوایی بخەتە نێوانیانەوە ئەو خوشک برایانەمان لە یەکتری تۆراون یا ڕەبی ئاشتیان کەیتەوە خوای پەروەردگار بە موسڵمانەتی بمان ژێنی بە موسڵمانەتی بمان مرێنی لەژێر عەلەم و بەیاخی پێغەمبەری خوایە لەسەر حەوزی کەوثەر هەموو لایەکمان کۆ بکەیتەوە لێمان ڕازی بی بە کردەوەی شەوت و لاری خۆمان عقوبەمان نەیت و نیعمەتەکانی خۆتمان لێ نەگریتەوە ڕەبنا ئاتینا من لەدونکە ڕەحمەتەن وهيئ لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: أو تازي سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي عزيزانم خوشوستانم سلام ورحمة ومهرباني خوي قور برجة بسر دلو دروني أمومان خوش حالم أمزارش لبسرهاتي أندلس بخزمت إيوي عزيزو خوشوست دقموا قطبان يوسفي كوري تاشفين سروچی دولتی مرابطون بوزاری سیم پریوا اندلس لوندر اوزاریان فتوای دو زانای زور گورو و رخصتی خطی خلیفه عباسی مستطیر بللای پیا کبتوانی او همو هوزانا او همو ممالک مسلمانانا او همو مملکت مسلمانا کان لگر حریم مسلمانا کان هموی بکات یکو و بخات جرد صلاتي خيو جرد صلاتي دولتي مرابطون دا اوي بجوي كر بجوي كر اوي بجوي نكر بزبري شير هنا جر ركيفي خيو يان او تفوتان دي يجيك لواني كزور برادري خوي بيو هاو كاري خوي بو بيشتر كبيكا و زهاديان كردو قورت ترين شريان عالم اسلامي تومار كرد لميجو اسلامي تومار كرد كمعتمدي كر عباد و بداخا و اولي هر قراوة كاتيك لي هر قراوة خلقه كش حزيان دا كرد براستي لوصعي اوانا نزاتيان بي بوية هستان دستيان با مظاهرة كرد او بو مرابطونا كان معتمدي كر عباديان در كردو رواني مغربيان كرد لشاري أخمات لو اندر لك العيق دا ماوا زور دول برازيليو بفقيرو بدسكورتي حتى وفاتي كرد زهر حادثيشي خوشتان بو بجرموا طبعا معتمد جنيشي هبو ناوي اعتماد بو هناوكي خوي لناوي جنكي ورقرت بو براستي خوششي دويست روشيشيان معتمد لقر اعتماد بيك ودرون دبينن او وقتي كرد صلاتي هبو باشاي مملكة إشبيلية بو ديتي هنده كزوا لنا قرى قميدة كان والله اعتمادي خاتون اعتماد خاتون إش قوتي والله اعتماد معتمد دبيئتو أوها قرم لبو بقريا ولا قصر كي أمش حزم لي لقى كسا كان مياري با قرى بكم أوش هستاتو أمري كرت ميسكو كافور وعنبريان هنا لقر آوي قلاويان تيكراو كربو با قراو بس دو اوي ام افرتا ام رازي بيتا زيو لناو او قرى ياريبكا لغر كتاكاني زا او تير قمايان كردو خوشيكا رويشتو كوتاي هات پاش اوي كوا لمغرب لشاري اغمات كوتبون بفقيري برزيني خلق خيريان پيدا كردن كاسبيان دكر هتا نانيشيان پيدا دكر روزيشان جناكي قوتيا معتمدي قوتي بحياتم هرجيزا و هرجيز خوشي بو بختواري ملتو نديتوا قوتي روجي قراكش او روجي ببيلي ناوا كروجي اكبو بزانا امد سملة بوتو كرد زبراسي امد درسو پندوانيكا بو همو دا صلاة داران كروجي اكداده نزيك ترين كسي خوايان كجنو مالو من دالكي لبران بريان هر دا قرينوا او تخيزانكي كوركي حافظ أسدي بشار أسد يكا من كس كأواري روسيا بون داوة طلاق بونو زدا بونو وان ليدك أو مصيري همو دكتاتوريكا أما مصيري همو كسيكا كالظلم دكا لملت أوار روجك دادي درب درو أوار دبي يعني أوتا رزيل أبي بكشتن خلطي أي كوزن يعني أوتا أبي رزيل بو أوار بي لشعران بكوي هرسي شي ديزي بينابتا خاوان يك دولاري لو باريكا دزيتي دي كواتا براستي أما درسوانيكا بو همو دا صلاة دارك كالاقا خلچي خوايان باش بن لقر ملتو شعبي خوايان باش بن نوك اگر نا روجك روشگار آوايان بسر ديني و بتساوي خوايان او زلتو او زبونيا دبين كاتيك معتمني كور عباد قورة ترين دا صلاة داري اندلوز بو لهمو پاشا و حوزا كان با قوة تلو زانت سون لو شارب برزيلي و بنا رحتي و بفقيري سري ناو سيكز نجيان لسكن سيكز زا يك دواني كنوجي لسكن ناسي و قوتي آي بداخوا او بياواناي معتمدة قورة ترين پاشا و حوزا كاني اندلوز بو إسا جواب بفقيري إسا سيكز ليرا نوجي لسدكن كروش قاريك بو دياها شاعر بشعري لسر مردايتي وغيرتي وشهامتي وسخاوتي معتمدي عندك بداخوا اما روشقارة همشتاق ابي ببينين بلي عزيزاني من لو كاتدا يوسفي كوري تاشفين براسي هر هموج بصريك داخر كله اوي تواني زي بزيكر أويتك بخوي قراوة مغرب وسيري كوري أبي بكر كيقلق قيادة حرب بزرقو غيرة كان لوي بزيهج بقوي همو باقي هو زكاني تريش بيني توسر باقي شوينكو هري مكاني تريش بيني توسر جردة صلاتي خويدا بلام لم كاتدا تنشتيشي قوما يقلوانا الفرنسوي ششم سو دوري شاري فالنسيا يقرد طبعا شاري فالنسيا شاري شي مشهورة لإسبانيا هسا دوري قرد دو مانغان دوري قرد شاري فالنسيا عادي مقتدر بالله بو وقت خوي مقتدر بالله أوا باشاي شاري طولي طلبو باشان كطولي طلب مسيحي كان دا جيريان قرد أوش هاد لفالنسيا بو بحاكم بلام خرابترين حاكمي هوزي باشاي هوزا كان بو أو القادر بالله براسي بياويشي ظالم بو سراني دادا أنفلوسي ششمو ديدا أو مملكتي مسيحي كان طبعا كاتيكا زور حاكميشي خراب بو قاضيكا بو ناوي قاضي زحاب بو أو بياوا هستا ناميشي بو مرابطونا كان ناركا جيشان هنابو يوسفي كوري تاسفين جيشان هنابو أندلوس داواي ديكر كبين براسي لبن دستي أو قادر بالله مقتدر بالله نزاتي دان فعلا أواني شهاتن براستي المقتدر بالله فوتاندو وشاركيان تسليمي أم قاضي كرت ما ويشي بيتسو راست أنفلوسوي ششام براستي هاد دوري أم شاريان كرت قاضي طبعا دوبارة خبري لبو مرابطونا كان ناركبين أو زارة مسيحي كان دوري إيمان كرتو بلام براستي تكو أوان دوربون وخريجي سنوي دا صلاتي لهنديك لباشاي هوزا كان يتربون بوينيان تواني بين بهاوريان دا بين يتر او بو اوانيش قماروي كيان تون تركرد طبعا يك لواني قماروي او شاري دا كابرايا كناوي قنبيتورا قنبيتور كابرايا چي زردي ظالمي زوردار بو او بياو بس ريقر بو مسيحي بو بلام ايشيوي بس زرديو او بو يعني بياو كجو تاران سياتي دا كر بوين هر انفرونسوي ششب اعازه چی دای د خود برو دوره او شاری بګرو تارانی که او شاد دوره شارکې ګر دو سالان حصاره چی زور توندی هاوشت سر ام شاره پس او که قاضی خبری لبو مرابطونه که نرد براسی او نه انتوانی به هاواریان بین بوه سالی 487 که دکاتن سالی 1900 میلادی براسی خلقه که خویان تسليم ده يعني تسليم يعني كم بلام سي مرزيان لغر قمتيروي دانا مرزيه كم قوتيان دبي ام جيشيتو لدره وشار نيتنا وشار دوامين شد دبي همو خلق ملك ومالي سلامت بي سيم دبي قاضي زحاب جاني پارز راو بي هز نابي دستيلي بدن قمتيروش قوتي باش راو بسر تاوان توقيع انكرت بلام اوانه بحياتي خوان او دزول زردانا صاحب وعد وفاي خوان نبونا لطول التاريخ كباسي اندلس مانكر هيتس كاتك او مملكتاني ليون وقشتالة وهر هميان براسي هيتسيان صاحب وعد وبلينو بيماني خوان نبونا هر كاتك كوا جيشكي قمتيوري هات اناو شاري فالنسيا براسي يكمي شوين دا جيريان كرب مزقفو زارة زو مزقفتكيان كربا كنيسة انزا قتل عاميشي زور زوري مسلمانان ينكر وقاضي زحافيشان زور زور بعذاب كشت براسي يعني قاضي كان آقر تيبرده هر آقر يان تيبرده بسوطان لپس ساوي خلشي ام قاضي قورو ام بياوزان او دانيان سوطان بدا خوا بله اما حالي شاري فالنسيا بو كبساري هات بلام او زاره بو زاري تسارم يصفي كوري تاشفين هزار رحمتي خوالي بي كأو وقتي تماني نوهات سال بو قراوة بو زاري تسارم بو اي براستي هندك چشه بو لمغرب تو چشه كاني حل كردو دولتا كي مصبوط كدو انزا پريوه ديسان زاري تسارم هات بو اي بزاني ايا تيان كردوا و تند پاشای هوزا کان ما و تسلیم نبونه بو یک کمیشد که توشی هاد شرعی چی زور سخت بو که ام شرع ناوی کن شرعه ام شرع لبین انفرونسای ششم و لبین مرابطو کان بو بلام الحمدلله لم شرع مرابطو کان بردیانه و زرر چی زوری شن لا انفرونسای ششم داو و بخسارت مندی گراندیانه او سالی سارسته نوتو يعني باش هيك سارسته انه الداخل بو يوسف كوريتاش وين يكمي شرطوش او شريبو باش انصالي سارسته نوتو بينس سون دوري شاري فالنسيا انغرت وشاري فالنسيا لبن دستي او زردو او قمتيرويان نزادت من قمتيرو للاي اوروبيا كان بياويشي بالوانا بياويشي ازاد خوازا چنده ها چیروچی افسانه هن لسر جیانی نوسی که هر همی دروه مال علم مزلم ترین و خویرش ترین کس بوکا و پیاوا زرده ده کرد و خلچی ده کشت تنها لپیناوی پاره ده بله پاش اوی که پاش اوی که شهر والانسیش یعنی ازاد کرد مرابطونه کن اینجا یوسفی کوری تشفین گراوا مغرب بلا يوسف كوري تاشفين لصالي بين صد كتمني صد صالبو وفاتي كرت أم بياوة لصالي هزار وصد وشش ميلادي كدك بين صد هزري أم بياوة وفاتي كرت لتمني صد صالي دا كتسنو حوت صالي براستي تواني سروكو قوري مملكتي دولتي مرابطونا كان بي براستي أم بياوة لم طولو تاريخي خويدا تسلو حفصالا حكم راني كرتواني دولتك براستي بزيبيلتن كأم دولتا لنا وراستي أفريقيا حتى كو الشمالي هر هموي حمو الشمالي باكور برن أو باكوري أفريقيا ما عدا ليبيا نبي أجنا حمو شاركات لبن نسيب إنزا ببرو همو دولتي أندلوزيش حتى سر حدود فرنسا أو كابري أم دولة قورو أم دولة زبلاحي بزيهشت براسي يوسف كوري تاشفين لجياني خويدا زور مردايتي نوان زور شني قوري كرت براسي أما قورتين سرمشقي قنزا كامانا كابي أوانا بناسن أم قيادة وأم بياوة قورانا بناسن كالتمني بسودو صالي دا كدستي بم بم بم سر كردايتي كرت تواني لتمني ست صالي دا كأوابو تسلو حفت صالا كبراسي بوا قوري مرابطون كان وأم دولة قورشي لباشا خوي بزيهش طبعا لباشا خوي تاربينس كوري هبو يشيق لكوراكاني ناوي عليبو لهميان عقلتر لهميان كارساستر لهميان كارزانتر لهميان ريكو بيكتر خلقك بإزماع هر همو علي كوري يوسفي كوري تاشفين يعني هر بشار ببيت بسروكو قوري دولتي مرابطون دايب زانين علي كوري يوسفي تاشفين صدقاتن لپاش باوچی او کارانی که او دیکاتسیا انشاءالله لحلقه ده هاتو بوتان بازدکمو دیمو و خزمتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لحرکاتی که شو روش دا ویستد گویه لبرنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هم

0: برنامه دروشان دروشان در فتحك بو دروشانوی درون بأنواری قرآن برنامه دروشان لعمدو پیشکش کردنی دکتور عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان وخشبستان لهر كيبنا أشتي فرورتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالي جاركي دي قاج بقرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجدي من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شش داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خاوانی دارستانکن خاوانی دارستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموه باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يسا باسي أوكين كأم خالانا كخويند ماناوا خالي هاوبجو لنوان بيغمران وقلكاني بيشينا أزا كانم كابنين سري قرآن كين أبنين ناوي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورتا يانزا جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أبيش تشوار جرهاتو هندي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شي يعني دارستاني تشروبر دارستاني تشروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختة كتير يعني دارستانك تشروبر قال كاني تشروبر دار درختة كاني تشروبر هندي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافر من نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغل كدابون ريتيان وكو يقوابون زيك يكجبون اي كان اواني كالمدين عجياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروع بريان هوا أصحاب ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو كزونيان هبوه بوي أم بيغمر عليه الصلاة والسلام نيراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي إيش لو بلغانا أفرمون لسورة الشعراء هميشة كاتب باسي بيغمر كانك باسي أخك إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كتشيل راو شيء أخي لا بردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تدانيه بلان بو مدين أفرمي شيء وإلى مدين أخاهم شعيبا بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلغيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرمي شيء عذاب يوم الظل سزاي روجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوري كشاتو السيبري كدروس كردو بلان كسيبري زوزور قرم اولی را باسی چی که باسی او جوره هوریا که کسی بری درست کردوه گرمای چی زور که خنکاون نیتر هناسیان بو ندراوه بلان بو اوانی دی که باسی رجفه و صیحه من بو که رجفه بو ملرزه صیحش نعرته او که هوره ترشقه بلان ردا فرمی عذاب و یوم الظل على كل لقرآن سير كين أواني أو بيغمراني كعربون كزانانا فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاته هم شوين ينزيك بيكوا هم زمانيش عن نزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك وانا ديكاش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب بيغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحابه ليتا إنجا شو نقش عن نزيك شوه نقشان زور زور نزيكه يقناوچه أبينين أم قوما چنها كاري خرابيان أنجاماو أم بيغمر نازدارش هاتوا چن صفتي تايبت مدي خويه بو أم بيغمر نازدار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولة أم بيغمرو نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلاوكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکا چاوری پادشان لناکا دوای اوا همو ایشکی جخت کردوتو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنهابو اصلاحو چاکسازی هاتو بو اصلاحو چاکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوکا یکی بنمای سرچی بانگشیل شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومك بريتيا لهمانا يا كميان التوحيد تنهى الله ببرسي تنهى الله ببرسي دو باورد بآخرتها به وارجو اليوم الآخر بيانا فرمو إن جاء دوايوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرايليو بيغمر منه داوای پرستی مافو ثروت و سامان و نافو ناموس و شرفی خلکان لیکا کاتی باسی ترازو بازی که خودتان دور بگرن لترازو بازی اینجا بو هاتو فساد نیالی بو هاتو که فساد نیالی وکو لچند جگادا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیالی ولا تکونو من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بين سر جاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان مستع خلق يا خريك بيت بروادار باور بشعيب بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دوايوا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله أما يتعدى الله يبو يسد الرسول أواني كان ياري دينا دور رقاء قرنبر الرقاء كان نالا خلق رولا بدينا بكا دوميشان أينك ناشرينك الان که قیچه که اسلام هی اسلام جوان عینی کی پیروزه بلان پیوندی خود تو خود عدن تبغونها عوجا بلاری اتانوی او عینه تان نابه که الله ناردو تخوار وکو خوی دستکاری اکن بلاری دالای بن اینجا الان بانگشی بکل ام دینه زور زور باشه ام دینه زور باشه ام جور دینه اوان بدلگانه پیوندی نیه به بعضا باوا پیوان دینیه با اقتصاد او، پیوان دینیه با اجتماع او، پیوان دینیه با یاسا او، پیوان دینیه با خیزان او، پیوان دینیه با آزادی خلقه و بهی شوازه بایل دوائی دعی نسری روکن شعی پیغمر الان امن و جکت و امن لیکا ایم واز لدین و دابو نریتی باوکو با پیران بینین یاخو آزادی من لیزوتکا چون تصرفات و معامله بکین لغسر و دو سامان مانا او دینی الناوی و تبغونها ایوجا اینجا اما اصولی دعوه کی بود اي اسلوب شوازي دعوكي ام بيغمر عليه الصلاه والسلام يكمن يعني الاعتماد على الدليل والبرهان قسيب بلغناكا قسيكناكا دجي عقلبي قسيكناكا دجي بلغبي هم شخص كان ببلغيه بويا فرمي قد جاءتكم بينه من ربكم بلغي هنا يتر او بلغا بلغي علمي ومنطقي ياخو معجزه هدو كان قريتو دنيا الدعوة بليل ورفق بانشب وحق همشة بنرمون يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوانيك لهرشتي كيبساني تواناشرينيك آمشقاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبون أقري بزماني زبر خلق دورك بيتوان أبي هميشه بنرمونياني بانيان بكي بويه أبي جاوازي بكين لنوان جنگ كبزماني زبرة انجا چكج بكاريني كشتنو بريني تيدابي أما عنفي تيدابي بلان دعوة هميشه بنرمونياني أها بيغمرين أزار من عليه الصلاة والسلام نام أنيري بولاي سر کرده زلهي زكان جيهان لقال اوانيشا كچن مشرك وكافر درندن كچي او نرمون يعني خوي لدسنا دا علي من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس الى قيصر عظيم الروم بوشوازا على قوري رومكا جني منادات سكايتي فيناكا چوكي من زيكي بكاتول الله نزيك بونوش بامشغاري بامشغاري شميشه بچي بيت بنرمون يعني بيه بويه أمشى فرمي يا قوم يا قوم لقل قوم مدينة همشى بيا قوم بوش شواز نرمون يعني يسا شاعتا كان بخير رو لقل أصحاب لي كشا هما شواز بس نرمون يعني دربري هرشان إشان ترسيني كخواي قوري ليان تور ربي سزانة دا أو ترساندنا شر بنرمون يعني أو أسلوبي دوم يعني سينيان نعمتكان إخوان بدخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا كمبو جمارة كمبو سروة سامان كمبو باغو باغات كمبو مرو مالات كمبو هز كمبو هزي بوزور كردن بهزي كردن جماري بوزور كردن باغو باغات سروة ساماني بوزور كردن دبير لو هم نعمة بكانوا التذكير بمصير المفسدين بيريان أخاتوا كتون قلاني بيشوتر چنز الهيزبون خواي قورا سيري كدون كستميان كدون لناي بردون لناي بردون خواي واش لون بيسترنين بويا فرميشي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين لا الله خوتان مباريزن أو الله يأوي دروس كردوا قلاني بيشينيش دروس كردوا اين سر جيب الله يعني تي مش دب بخشينو بأميدنا كردن يعني هميشا أميد يعني بي بخشن نك بلي والله قناه ما زور كردوا يتر خواه قولي لما نخوش نابي بي فرميشي واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود بپارینوا داویلی بردن کن لپروردگار من بگرنه ولای الله ولای پروردگار بدال نیاو پروردگاری من رحیم زور مهربانه ودود بیک با کردی نیه او پری خوش وستیه ود او پری خوش وستیه این الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا او ودا چه کس لیتی نگه او پری خوشویسته بلان چیه اما نا توانی وینای کی سيرك إني أراكم بخير هندي صفاتي باشانه بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشانه إول خير ناز نعمتان وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ترك التنازع والخصام بوها تدوبركيني يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلكي أو ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكيشو دوبركي زور بوا هرشان لكن كشي أو حزي لو كيشو قرفتانانيا أفرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلايه وهي ناوة كومالك باورين هي ناوة دبنا مكان شر من ناوة عجو من ناوة آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا أسلوبي عقلي أسلوبي عاطفي وجوش دادانيا أسلوبي ديني أسلوبي دنيوي خالك زوزر قرن لأسلوبي أم بيغمر نازدارة علي الصلاة والسلام كما خالك زوزر قرن عدم شخصنة القضية يعني قضيك بابتك تايبت من ما كباب نوا بلي والله إلا بروي عثمان أو قصيك من جرقم لعثمان كواتا شويريناكم حق بسرق سقيم نوا نبي رق الأمناء قينا بلان ورا بزانا بيامك حق يانا بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هيا اما بالطان بيوانني كدور بكونا للرقي حق شوك اما بيامك تايبد ومن نية يشي من نية اما بيامي الله هي من نية اقاتان ليبي لبر خاطري اوي رقتان اللمنا كشتان لقلبنا هيا او رقو كيلو كشتان نبيت الرقل لوي شواني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا هبوا يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بت كردوا عبادة الأوسان بو إلى شنها جي قايدي كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانيه بغير الله نبي هيج خواه يكتانيه غيري الله نبي برسابك ديكتاني كواتا اوان روان كردوتا غيري الله بتبرسيان كردوان جامعوا انجا قندلي اقتصادي انجا بكم زانيني برهمي خلق انجا الافساد العام تنها فساديان لا ترازو بازي قندلي كيشانو بيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بو يفرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح آياتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعن لخلق قرت رجعن لقرت هرشش يعني ليه كردن أجر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليه كردن نتان كجين نار جارك ديكا بين بمنا وبعض ذلك يمكن دبي فروشن بإيما كاتي بيشان فروشن فيل يعني ليه كردن بنرخي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله ريقريانا كلها ريقاي حق وتبغونها عوجا أو إشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتش النبوة تومد باركدني بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو ليكراوي إن جاء باوريان بروجي آخرة نبوة بيم نتيج داوان كردوة كبروردقار باس زايكا لأسمانا وببني ريت أخوار أمي لنا وبره أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إن جاء كاتي إينا سرعة كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوان ترين شيواز بتواو ترين بيوانش تي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى اواني كزرر درن لخلقي اكاتي نرخي تواو ندي بشتيك توزرر لي ولا تكونوا من المخسرين إجا فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هل كان قراءتي متواترة كيشانشتان بچي بكيشن بترازوك زوزو راستو ريك قسط يعني دادگري بلان قسطاس أو ترازوك هيچ هلا ناكا هيچ هلا ناكا وزنو بالقسطاس المستقيم. سورة كيه بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين وش التي وهاتوا لطفيفة وهات طفيف لزمان عربية كزاني يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بالوردقارة فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازوبازي دا كميك ستم لخلقك باش أقر ستمي زور بكام فيلي زور كابي نتيجة كيشيبي ويل للمطففين كميك طفيف أقر كميك ترازوبازي ياري بيبكا أو ويل بويتي أقر زور يعني يبكا زور فيلي يعني يبكا إجا ويل للمطففين دوايا ويتكافر ميشي الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي أبوال أزمان عربية بفرمي من الناس كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دي أبوال بفرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا توكس كأبيوي يعني اشتكى أبيوي اشتكى أكيشي يعني كسكى أكيشي سيرك وردكارك كان جوانا لقرآن أما زماني قرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا تشيش تقربون هنا شنك دا صلاتي دا صلاتي بكارني على بو استعلاية على بو استعلاية ما في خوي تواور قري أتشيت لي قصاني جوان ترين غوشتي ليسن على استعلاء ده صلاة بكارين بوي ما في قوي ورمكري أي باشا وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسرون زرريان ليدن ده خوي ما خلق ناكشين بابا للرأسي ده خلق أبيوين خلق أكيشن بوي ملقى صعبة كسي كيب ولاي سيريا كان أجر أو كسا بيش أو يشتكي باتي أي كيشو أي بيبي بلايو أما كركي باشا بلامو خزم ما أو دولمنا باشا سيريا قشتي باشياتي قشتي باش بكيها بكسك بلايو بيوابتي وكيشابتي يا قرص قرص شتي قرص يا داتي شتي باش يا داتي بلام كاتي سيريا كا فقيري كهجاري كنداري أي كيشيو أي بيبي أما هجناكا كسك هجناكا بوي گوشتي كي هيچ يداتي بزان وردكاري قرارك كان عظيمه يعني لحقيقه دا كو تو كسكا بيبي اها كسكا داسي الله تو ريز ده فرمو قربان لخدمتك ما ماركي باركي يديتي بلام اي ديك كريزينيا اتشي امريكي تشيني اديتي بلام بنرخي تشي بنرخي الماني بنرخي ياباني كوات لحقيقتها تنا كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دابوتي بوكسكانا بوكسكانا إن جامت تايبتني بكيشانو بيوانا أما نمونيك بوزردان لخلشي أما نمونيك بوزردان لخلشي بوي دواي تر أفرميشي ولا تبخسوا الناس أشياءهم أم آياتا ياسايكي زوزر أخلاقي قوري حقا لها مو بازارك هالواصري لها مو برلمانك هالواصري لها مو حكومتك هالواصري لها مو كوچو كولانك هالواصري لها مو بازارك لها مو شارخانيك لها مو كتابخانيك لها مو فرقيك ولا تبخسوا الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كيجيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقك جماوري كي زوري هي تو زانی کسی چی زیرکه نا بی کاتی پرسیاری لیب که بلا ایج نیا قصکانی وانین بیشکین ولا تبخسو الناس اشیاءهم دو بازرگان لتنیش یکن اچه تلایی وان علی اوی تنیش اوشتکانی باشن علی نا شتی باش شتی بلام شتی خرابی شیه ایوی بیشکین شتکانی بقیمتکا شتکانی بقیمتکا نیوان جنومیر دیک جنومیر دیک 20 سال با یکون کشه کنه به ایتر همو چاکه کنی اصره تاو همو چاکه کنی اصره تاو بس واسی خرابکه ایکا ولا تبخسو الناس اشیاهم جابونه تاو طواو طلاق دراو جابونه تاو ولا تبخسو الناس اشیاهم کچک ایوه شوب که بمیردکونه که پرسیاری لیکا اللی لگل تو چون بو بله سگ و سگ بابو نازم چی به ناموسی که خوی نبو کچی واجنیه بس لبرو جابو تلقلا همو شاككان يشاريته ولا تبخس الناس اشياهم ببيتوانا شو مرد لقرجنا كيها حكومة حزب قال انا وياك اها بيني كسي كان اما تطبيقناك بدق من نبي معارضة لقل دا صلاة قد بيني وتانا دا صلاة داني جي خير بايشي بزوتها يعني اوبوزيسيون ابني ياخو اوبوزيسيون داني جي خير بايشي دا صلاة ابني اوپوزیت همیشه ایوه چیه؟ دا صلات ناشیرین که دا صلاتیش ایوه خوی جوان که تو اوپوزیسیون ناشیرین که اینجا پیچوانه او اوپوزیسیون نویته دا صلات دار اینجا او هرشکات سر اوپوزیسیون ناشیرین که اوی دوینه دا صلات دار بو ایوه اوپوزیسیون ایسا قصبه دا صلات علی باشا سری که ولا تبخسو الناس اشیاءهم لنوان کتابی ما مستاده کاتی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامه که مستر نه بی اخصه ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشکان دمه جوانکان دمه اما شلکانه اما شلکانه ولا تبخسو الناس اشیاءهم بیش شوازه بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام گالتا بخلق مکه شتی خلق بکم مزانه بکم مزانه با کل که بزنه که جوی كبرك هل أوني دا صلاتية كل كبزني كيه يعني أوني ما وتو كل كخين يريب وجنابت تو كمي مزانة بكمي مزانة ولا تبخس الناس أشياهم خيرك كا أو على هم دا زكاة بجرفان يا هم يصد دولاري ها بدفتر خيرك كبرك شيء دو صو بنجا بشر مويخات نابي قالتي في مكة ولا تبخس الناس أشياهم مزانة لنيوان قلانا عرب وكرد بون که شکل نوان عرب کرد از دور ادربه ایتر کرد جنوب عرب دا و عرب جنوب کرد دا کس دانی خیر باید کنانه ولا تبخس الناس اشیام حتی علی قسم کار کانیش کاتی استم کار که ایشی چاکیه دنیای کیش خرابه بلی او دنیای شی خرابه بلی او چاکیشیه ولا تبخس الناس اشیام بزنه ام آیت برجسته بکری تو چیه من تو حتی علی نوا عین کانیش لنوان مذهب کانیش، لنوان مذهب کانیش. نه به بقشتی حکم دی بسریا، یعنی که وقتا ظلمی لیکی، استمی لیکی. نه کره، لیسو سوا، همویانو کیک نیم، تولی همویانو کیک وایه. ولا تبخس الناس، اشیاءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني بيداغري مكان لبلاو كرنوي قندلي بقندكاري قندلي بكن اي باشا ولا تعثوا في الأرض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شي جاري ويا كسيك قندلي يعني فسادي مكان مفسدين يعني شي جاري ويا كسيك قندلي ككا بلام نازاني منيتي يباكي كا بلام نردام

کانش چسبابو بلام لبروی ستمیان کرد خواه گرل نای بردن بیوش پندو عبرد ورگر له گلانی پیشوتر خوتن بپرزو اللهی که وی دروس کردو گلانی پیشینی بهیزیشی دروس کردو کچی اوان لولا ما بابزانین چیان کردو یکم خال که ولا می قسکانی شعیب پیغمبریان ناواتوا و تو آن قسکانو تیکلو پیکلو آلوز امر لتن آگین اتخوا باسی چی کدو باسی وی کدو روب کنه تنها الله رو مکنه او خدا سختانه باسی او کدو فیل اختری مکن گندلی مکن لو زیادر چی و تو کچی وانا لین چی قسکانو دا آلوز لتن آگین ما نفقه کثیرا من ما تقول اما زورك لوي كتو إليه من ليتيناغين اما ليتيناغين دوميان تو كسي كلاوازي وإنا لنراك فينا ضعيفة اما بلاواز تبين اما زور لاوازي كسي لاوازيش جيلي ناجيري تنها جيلة كسي بهيز دولمن خوند صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز اگر هوز عشيرتك نبوي اما برد باران ما نكردي تو هيج قيمته احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن ام بيغمر نظر چون ولا ميان داتوا ان جام ايتا بيوز بك بحالي ام رومانو شو قران تنهمو زماني بيغمر دانا مزي لبدو دانا مزي اما هميشه بندي لي بدري شعيب بيغمر فرمي افرمي قال يا قومي ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ايا هوزي من للاي يوبا ريسترا لا تان لا الله لكاتك الله تان خسوتا بشتي قوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل فردوا اما شي مال بيغمر يسالها مو جيهانا قد غي سكاتي بالله يلاطقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاك اجتماني ولاطقي قد غي سكاتي بسنبلكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارشين اجتماني بكي بلام خلق أزادة جنيه بالله دا ببيغمران دا بقرآن وتوراة وإنجيلي دسكارين كراو دا حج قال لنا الله أزادية ويا ما شالين آية الله لا يوكم ترى لا الله الله تان بلاو قورة ترى بالله ترى لا الله خاكن اجتمان تان بلاو بيروس ترى لا الله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازدارترا بلاتانوا لو الله كيو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چي أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادو ليكراوا بلا مسحرين يعني جادو زور زوري ليكراوا او اند جادو زوري ليكراوا شيد بو نازان قسبك كقساك مجليتي ناقي بو يخسر لينشي وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفي كيوكو يما اي مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو او انواعي إنجا وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كردو بشيتي تو مدباريان كردو بجادو غري إنجا دو يوا هرشان كردو وتانا چي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تو شو اوانيش كشويني توكو تون باوريان بتو هناوا لشاركمان درتان قينا دروا بزانا همشه استمكاركان والين من اجتمان ببولكي خويا زاني طابو الان خواه بوها الله درتقين لشاركمان اشاري تو اشاري ميشي
شريعة.

وانيش بوجه لقريتنا ها زوجار من اود ايته دوباره كما الين پروردگار فرمچي والارض وضعها لل تي انام بلام اما امي ما مباركه ابري شلون استمكار كان شلون يخنوا والارض وضعها للانا خاي گره فرمي پروردگار زويدانا وبو بونوار حتى بوم روفيجنا بونوار للأنام أوي قشبك لنامية وهات ونامية نقشك مروفي شو أجالي شقريته باشا كاشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والأرض وضعها للأنا أو إن شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت أقر باشقز نبنو شوني ملتي يمنكمون شوني آيديو بيرو بالرأي منك هون إن جاوتي أنجي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ريك أمي قصو باساو يسا ناران دينا ألكا قد داري بوخوت تو حق تشي بسلتشكي خلقه بحجابي خلقه خلقه روتكاتور تو حق تشي بسلتشكي تو حق شيء بس السياسة توا، تو حق شيء بس الحكومة توا، تو حق شيء بس الاقتصاد توا، تو حق شيء بس التجارة توا، تو حق شيء بس ترهمو سيستمي جيان لدينا سينا توا، لا على الرزمان بوخوايا بدون تشبيه، أزاني وكوتشي ويا الرزمان بوخوا قصي أوانك كاتر الرزمان بوخوايا يعني خوار زينيا هر أواجر توا، كان روليك باو كان هي باو كان ك داينين لسروي سرو داينين الله بابا جان رزمان هي بوتو بلام قسم مكان خوما نزاني چون خ مالك بالريوبين خو تو رسي قسمك يعني الله تو هيش قسمك نقصتها بيه الاقتصاد نقصتها بيه التجاره نقصتها بيه السياسه نقصتها بيه النظام الجانا نقصتها بيه العلم لا منطقه لا معرفه هي قسمك ماشي خلق بوتو بيوندي اللي قلتوها دروس قالوا تواو اما شوالي حقت شيء يعني يجا قد وعليك أيما أعزاد نبي لسروت سامانا شون فيلا كين فيلا كين شون بارا بدسينين بدسي بيني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جاد ويوا بمنتي ألين منت النبي باخوا كده الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفن يخندو أواني ديكا كسفن هر دوكان كوي كسفن يعني پارچا يعني ألين چي بمند با با پروردگار كت الله كت چن پارچي لأسمان بين تخوارو بيا بسر معنا تفرطو لا مامك كس ما نيالتو بل بمند فأسقط علينا كسفن من السماء إن كنت من الصادقين كتشي لقل وشا هر بدنرمون يعني والانيان داتو بلكو پاش جزم بنوا قال ربي أعلم بما تعملون فرمي پروردگارم چاك شارزاي لما شارزاتر لوي ايوه چكر داريك كان ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هر كان رازناكي فأخذهم عذاب يوم الظلة او كاتا سزاي روجي هورا گرمك گرتني گرتني كگرتني هيچي برندان أخذهم گرتني هوريكا گرمايكي زوري بلاو كروتوا يترخن كاون إنه كان عذاب يوم عظيم بظن يا يوسزاي الرجك زور زور قوربوه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أما عدشمان تفسير كدوا أفرمي براسي وبدلني يا يوى لداستاني شعيبة لقل خاواني دارستانكا بلقيك زور زور قورهي بلام زور بيان باورناهن وإن ربك بدلني عيشوا پروردگاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به لصلاة دارا زور زور مهربانيشا يا ربي خواهي لمن خوشوي خواهي قور الرحمن بيبكي خواهي قور الشاو دلمان بكي توزياتر بوي لبيع مكانت يبكي يا ربي خواهي أمكر ركوب اللمان لينسني يا ربي مالمان بازارمان يا ربي زانكومان فيرقمان يا ربي حكومة بلمان من يا ربي الليوان ليوكي لعدل للرحمة لبركتي أم بيام بيروزا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

Oh.

Well,

0: أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار المساء.

0: ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: علينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

0: سبحان الله وبحمده سبحان
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.

0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمى

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بيابيك لجماعات دا خير تلا لنوجكي جي بيابيك لجماعات دا خير تلا لنوجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أو اندبلا.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. فروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويها مونيجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن بي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: شيطان او سنوري بو آدم و حوا بفرصد زانيو انجا كوتا فريداني وسوسو خطر و خيال بو ناو دلو درونيان تا او عيبو عاريان دربخات كشارا و بوليان دوائي خوي آشكرا کردو پيوتن پروردگارتان ام درختي لي قدغن نكردون تنها لبر اويا نوكو ببن فريشتا ياخد بو اويا نوكو لنمران بن
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
0: او سا شیطان زانی ده ترسنو دودلن سوین دی بو خواردن که من براستی لآموشگارانم بو ایوو دل سوستانم

جاوكاتا دبنا دو دستا دستيك هدايتو رين موي ورگرتوا دستيك اش برياري قمرا يوسر لشيواوي بسردا چسباوا چون كبراسي اوانا بيجغل لخدا الشيطان كانشان كردا پشتوانو خوشوستي خوين واش دزانن كرريغي راستو دروستيان گرتو تبر

اوانا لناو دوزخ دار رايخي آگرينيان هيا لسروشيان وسقفو بطاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگو من هربو شويا پاداشتي سمكاران ددينوو طوليان ليه دسينين.

0: يجحدون
1: اوانيك كاتي خوي اينكيان بقمو قال تقرتبو جاني دنيا غراو سرگرداني كردمونو خلطان دني جائما امرو اوان فراموش دكين هر وكو اوان امرو جيان فراموش كردو لبيري خويان بردبوا اروها بهوي او شوكه دجي ايتكاني امد وستانو انكاري وبربركان ياندكرت
0: ولا

0: سوين بخدا براسي ايمن نوح من روا نكرد بو سر قومكي جا اویش پیوتن اي گلو هوزم ايوه هر خدا بپرستن چون که جگلو ذات خدای چی ترتان نیا براسي من ده ترسم لروجه چی گورده توشي بلاو سزای چی زور سخت ببن.
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
0: دستي ده صلاة داري قومكي وتيان براستي ايما تو لنو قمرا يشي اشكرادا دبينين.
1: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.
0: نوح وتي اي قوم هوزم من هج قمرا يكم نيا بلكم من بيغمبر يكمو للايان پروردگاري جهانيان والروان كراوم.

0: دوای اویات خسنوانی صالح پیغمبر دسته د صلات داران اوانی لود برزیان کرد لقوم کی وتیان بوانی کتوسن راو نتوال لوانیان کبا وریان هناوا باشا ایو دزانن ک صالح للان پروردگاری ور روان کراوا ایمان داران وتیان بدل نیا یوا ایم باور دارین بو پیامی ک بودا روان کراوا
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
0: بلام اوانيك خوان بزلو قورد زاني وتيان براسلي اما بي برواين بوي ايوا برواتان بيهناوا
1: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار کانی ایو.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرب الرزقان الراديو محراب لهر شوينة كان برايان خشكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخوش حالية وفي دار جاركي تريج دينا وخسمتان بو بيشكشكني برنامة راسا خوكتان برنامي برسياركاني ايوة بو اميدي بهم ومن بتوانين ان شاء الله رين مايو ریشین رنشاندانی که باش بین با خومنو با براو خوشککن من باشترین دیاریک که پیشکشی که این با برایان و خوشکانی خومن بریتیه لکلمتون طیبه. الکلمتون طیبه صدقه، یکی که لصدقه نبراوکان انشاءالله قازان جی دنیا و قیامتی بی با همو من. خوشویستان بابتی بنده امروکه باس یکی جنگه اکین چکم را که اکم را جیهاوین و وده وده ایتر پروش و پلاشکان برو او ارون که وشکبون و معرزن و خواه پنامان بدات لا اشدی خطرناتی های خواه نکرده با سوتاندن بشکل دانویالا و گنم و جوکان یشتانه درواو نتوا. همو اما ابي اگامن ليه بيت هرچند بهاري هي جوان منه بو بلان بي اگامن لپارزگاري جنگش منه بي بابتي توري اقمن ام بابتي و انشاءالله باسيق لمسألي روجوي چوار شمه و پین شمه دكين تاسوعا و عاشورا همو ام بابتانو پیون ديکاني برستان انشاءالله برنامه دولمان تردکات و بهستر دکات. خوشویستان بوی بتوانن برستان پیون دي من پیوب کن و ایمج لخزمتان هبین دتوانن لمنا وبركوته دا لايخوتان جماري تلفونا كان ياداش بكنو ايميش لخزمتانا دبين بإذني خواي قولة
0: بسراني برز خوشويست ام برنامه لا استعداد دوباره تكايا اگا داربن كاتي راستخوي برنامكا روجاني يك شما سي شما پين شمان دبين كارجمير دا بويانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پيون دي بكن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان و خوشویستان، سلامی خواهی گورتان لسر بیو دین و خزمتان با پیشکشکنی برنامه راس و خوکتان. خوشویستان، ایمه مروف خواهی جل جلاله با گشتی وکو مروفایتی ریزی لیناوی اشکانی و او ناو او بحر و آسمانی ممسخر کردوی خواهی گوره ام ریز لینانی لتشریفی کلا نوکانی آدم گرتوا لهیچ مخلوقاتی که دیکی نگرتوا بقدر نوکانی آدم. دنیا خان فرمو.
2: مزان خوکان.
1: دنیا خان. فرمو. فرمو.
2: اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فرمو دنيا خان.
2: صحيح فرمو يا مساجين يا خالد ليش وصار بخير ودس وخير.
1: وش بيا خالد.
2: وبنام قبته ورقم.
1: فرمو.
2: بو رجا روشنی رجا من خواهی گرو کرد من فاجند و آخر بوم من که انشالله
1: مامو
2: فاجند خواهی گرو میاد ما آخرم و چی پیغام میگم فاصله میذیره که
1: آمین
2: و هم کردستان و ورادی میشن و هم جمعی مسلمان انشالله لامو لعاب کرد زیبا مو فاجند کوچی پیغام میگم فاصله میکنم کوچی کلو بو مگینو آم ماتیله دیگه بو
1: انشالله دست خوش بیا خو
2: اولشین کدی اون وانیا
1: انشالله
2: انشالله تیر لسر ری راسرون انشالله
1: انشاءالله
2: تعالى. ما يدعي الدم ذا. ما يقرب الدم تام.
1: دنی کلا شرکه دیال نه جنگی جنگی کی پاک تانه نه دستی خو چاکت
2: نه نه آماده کنم
1: نه چنان یه شلگر خلقت
2: بله انا جي ما صلا تني داي محرمين محرم يعني ان شاء الله قرباني خوي قوي بدا نسيب الروجي بين اما يك تو شبا سنك برستان
1: بله
2: تني ما يعني عربي و انا تني ما يعني
1: بس ارجع ولام تدم ان شاء الله
2: بابا بابا تيجي انا دعوا بابا هيني شتا زينغو ما انا خوي قوي ما انت ان شاء الله ابي ابي هين بي ابي تونري ابی همون کس اینی لگارو چوک آگه داری این بی آگه بیو چون کموش تکی که اما دو های واش ماما سایگن مزگاو چیش رچای مزگاو چیش اما اینی که ام آفتانی که رسد دون رد میوی با ماما سای برد نسا کسی دانش نوی لی ذکر کن بز پس پاگن و باسی خواب کنم زورش تکی ناشی این اقا ماما سای سرو هیل برو آوائی نی ماما سایگن
1: بله
2: خم بلا بجارم خم لپارانم کچ پس پاگن وزو حراموش تکی نزایسا
1: ما نسى جماعة كاتو زوجنا كرمو والسلام عليكم فاحفيز بيت خالق قلب فاحفيز بيت خالق قلب بيت نيجي بياني كدو الحمد لله وباشان بتابتي نيجي كاني بياني تأكيد لي بكينوا لم كاتا كشوقار كرتة أبي زور أقام الأخوان هبي زوب خوين وازل موبايل كان بينين وببر برسياليتي وبخوين بوی بنوشی که بیانی خبر من بیتو سالی نوی هجری کوچی پیغمبری خواست آسان پیروز بی لهمو لایک من امسال چونیت سالی 1448 کوچی وقتی 1448 سال پیش است پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم کوچی فرمو لمکه مکرمه و خواهی گور زیاد که شرفی بو مدینه منوره با شارکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که لپیش دا پیان او دی یثریب بلام که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم کوچی کت ناوی انا مدینه الرسول ورده ورده من رسول کهیش نما ناو ندا المدینه یعنی المدینه الفلامی که عهدی ذهنیه که واتان لذهن معنی او شاری که پیغمبری تایی صلی اللہ تعالی علیه و سلم و انشاءالله ایمش لسر او ربازي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتوانیان ام دینی خوا لدوای وفاتی پیغمبر بگینن با ایما اصحابی پیغمبر رضی الله عنهم خوا ایگوره لیان رازی به لهر همیه محرم روشی پینشمه دی محرم عاشورایه و روشی چوارشمه نوی محرمه کواتانه سی شمه كاكات هشت دو شما حوت امروك الششي محرمة واتا تواز للششو حوت واشتكي بيانين روجي چوار شما وروجي بيان شما السنة تياب الروجو بين پیغمبر اخوة صلى الله تعالى عليه وسلم افرمي صيامي روجي عاشورا احتسب ان يكفر السنة القبلة واحساب اكمل اخوة قولا قناهي صالك لو بيش بلت کاتانی اگم لی هبتو خمانی آماده بکن با اویک او رج رجی کی پیروزه لدس خمانی در نکن و رجی رز با اویکی ملیک فرمو
3: سلام علیکم ما مصاحب
1: رز علیک و السلام و رحمت الله فرمو براکم
3: ان شاء الله تمی حذیک محب و مفاضل کی دس علده کردم و زکات ملینه و دو جاری جویستم بیکن به خانو بام نکره بلا میزه عرضکم فروشتو با دو خانوی که فرمتری بلا ملسل اوی شوا اشتاکی هر تقریبا نوه گلا قرزار بوم بسری عرضکشم داوتو با قرزه او عرضه شکاتی لسل از احمان نزه
1: داوتو تو با قرزه هموی پارکی داو با قرزه
3: شاد ولا خشم زرار کردو ولا سعری او کعتا
1: بلا بلا
3: شاد ولا خشم زرار کردو همیشم داوتو با قرزه گاو
1: لا تلاوش
3: خرزار بوم
1: لسهري
3: يعني
1: نوقع لا يدش
3: خرزار يشتعل
1: خرزاريش أنا
3: والله
1: والله أبتدأ مو بسرتشو
3: خادو
1: ذا باتو وزاي جناب ذا باتو بسرتشو وكان خوای گەورە رەحمان پێ بکات. پێشنیارێکی دڵنیا خان هەبوو ئەم دادە دڵنیا بابزانن دادەیەکی زۆر بەڕێزە دیندارە وە گەڵی خوای گەورە چاوی دڵی ڕوونا کردوەتەوە سڵاوەدان لەسەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەستکردن بە بەو مەعنای کە لە هیجرە باسی کرد لە سەرەتاکەیە کە بەڕاستی زۆر کەسێکی زۆر خوێنەوار مەگەر ئەو تەعبیرە جوانانە بکات. بەڵام ئەم ئافرەتە دادەیە چونکە دادەیەکی ڕوولەخوایە ئەم دادەمان ئەم کچە باشەمان لەخوا بە زیاوێت چاوی دڵی ڕووناکە. ڕەخنەیەکی هەیە بەڕاستی ئیمش ئەو ڕەخنەم لە خۆشم هەیە و لە نوێژخوێنانی مزگەوتەیە نەک بۆ ئاخوشکان کە لەسەر کورسیەکە لە دواو دانج پیاوانیش چپە چپەکەن غیبەتی خەڵکەکەن وەڵا ناتوانم دانیشم هاتووم بۆ مزگەو بۆ جەماعت. عزیزەکەم خوشکە بەڕێزەکەم برا بەڕێزەکەم تۆ ئەچی بۆ مزگەوت ئەو دانیشتنی سەر قەنەفەکان و سەر کورسیەکان نابێ هۆکارێ بۆ ئەوی سەرکەی بە یەکا و دەستکەی بە غیبەتکردنی خەڵکی و باسکردنی خەڵکی. کاتانێ ئەو نەجواو ئەو چپە چپکردنە خێری تێدانیە. لا خێر فی کەثیر من نەجواهم ئیلا من ئەمەرە بسەدەقەتین ئەو ئیسڵاحین. خێر نییە لە سرکە سرک و چپە چپەکانتانە ئیلا مەگەر لە کاتێکا فەرمانێ بن بە چاکە باسی تەقوا عیبادەتێ بکەن ئەمەتان قازانجە. کاتانی خوشکا بەڕێزەکان لێرەوە ئێمش داوا ئەکەین توخوا کە ئەچن بۆ مزگەوت کاتی خۆت گرتووە بۆ تەراوێ حەچی بۆ جمعە ئەچی بۆ گوێ لە دەرسێکی قورئانەگری. برا بەڕێزەکانم با سرکە سرک و چپە چپمان بۆ باسکردنی یەکتر نەبێ. هەندێک لە خوشکان هەیە ئەو باسکردنی خوشک و برایانی خۆی بە غیبەت نازانێ بەڵام بابزانن غیبەت ئەکبەڕول کەبائیر گەورەترین گوناهە و تاوانێکی گەورەیە و ئەوەندە قێزەونە. واللهی ئێمە بمازانێ غیبەت چەنێ قێزەونە قەت غیبەتمان نەکرد. ئەزانی چ قێزەونێکی چییە؟ ئەیحب ئەحەدکوم من یەکول لەحم ئەخیه مەیتا. پێت خۆشە گۆشتی براکە بە مردووی خۆی. غیبەت جاوینی گۆشتی برا خوشکەکانتە بە مردووی. بۆی ئاگامان لە خۆمان هەبێت خوای گەورەمان پارێزێ. باوکی مەلی گەڵێ دە ساڵەم و پێش ئەرزێکم کڕیوە ئێستا فرۆشتوومە کە فرۆشتوومە هەمووی شماوەتۆ لە قەرزا و 90 وەرەقەی تریش قەرزارم. ئایا منە بێ زەکاتیم ئەرزە بدەم؟ نەخی بە کورتیەکەی بۆ تۆ نەخی. بەڵام ئەگەر یەکێکی تر هەیبێ ئەرز دوو جۆرە ماڵی تیجاری. ئەگەر ئەرزێکە کڕیوە بە نیەتی کڕین فرۆشتن ئەی کڕم و ئەی فرۆشم با چەند ساڵیشی بەسەرا چووبێ با زەرەرە کرد بێلی یا قازانجە کرد بێلی. ئەگە قازانج گوێ لە قازانجەکەی زەکاتێکەوێت زەرەرە کرد بێ لە زەرەرەکەی هیچی ناکەوێتە سە. بەڵام لەوەی کە دێتە دەسە زە قازاتی دەبمایەکە دەستکەوتۆ زەکاتی ساڵێکی لێ دەرەکەی. ئەگە بەنیەتی چ کڕین و فرۆشتن بێبێ و ساڵە زەکاتی لێ دەرکی. بەنیەتی کڕین و فرۆشتن نییە بەڵکە هەردان ناوە بیکەم بە ئیشێک با پارەکەم نەخورێ. ئەمە دکتۆر شێخ یوسف قەڕاوی ڕەحمەتی خوای لێبێ لە کتێبی فقه زەکاتە ئەو قەولانەی هەموو هێناوە ئەفەرمێ مولەخەسی قەول ئەوەیە ئەڵێ ئەم کەسانە زەکاتی ساڵێکی لێ دەرکن. چەند ساڵێکی بەسەرا چووە کە فرۆشتوێتی زەکاتی یەک ساڵی لێ دەرکە. بەڵام بە نیسبەتی کاک باوکی مەلیکەوە ئەرزەکەی فرۆشتۆ بۆ قەرز فرۆشتوێتی کەواتە دەر ئەسڵەوە قەرز ئەسڵە لە ڕوویەک و ماڵی ئەو نەبوو ماڵی قەرزارەکان. فرۆشتوویەتی هەموو یاوە تۆ لە قەرزە 90 وەرەقەی تریش قەرزارە کەواتانێ بۆ تۆ زەکاتیشی لێنەدەی ئاس ئەگەر لێشی بدەی فەنیعمە. بەڵام چونکە ماڵەکەت هەموو لە قەرزایە قەرزاری بەڵێ تۆ بۆ دنیە حەیت چاکۆی چاکەی بکە هەموو جارێکە ماڵەکەت بە لە قەرزەکان بدەیتەوە باشترین چاکە و خێر ئەوەیە. والله أعلم. من بهجتي برس
4: جان خطن بردن خطن باشين شاكي وباشي من بهجت بجنبتن وابن من برتي روزي وما مسجيان
1: بارك الله
4: اما مسجيان دو پرشار ما يا
1: فرمو
4: صاحب فرمي دو پرشار يا كم جامر عليه الصلاة والسلام شوارك شي حيا براشي حكام الغين كلثوم ورقية وزينب لمير بيكمي داي حجيجية
1: مالي
4: تنها فاطمة لا پیغمبر عليه الصلاة والسلام او پرسیاریکم دوهم نو دی محرم خوی تبارو تعالى لك بخصنا سنان پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتنا و مدينة و يهودية كان بروهون پرسیاریکم امام بوه بروهون وجان لبن او خوی تبارو تعالى نجل موسى قومهم من فرعون قومه الظالم
1: بله
4: پیغمبر فرمی احنا اول من عدهم اگر نام بو صالحی کنه مرم نو دا اگرم واتا امدو و سنتی که معکده خواهی تبارو تعالی بی که با خصمت من انشاءالله من بهدت چاوی گورو بیشی که ما سکه انشاءالله گم لولانی جناب تبیل موبایل کموا
1: ولا موبایل که دام خب بنسبتی او دعایه که ایکن ام کلثوم و رقیو
4: زينب
1: كواكشي پیغمبر بون بالا اوانكشي پیغمبر بون ولا پیغمبريش بون چونك خا دايه خديجه كشويكر به پیغمبري خو هيج مناري كي نبو منالي هن و بالام چي تنها من دالكاني پیغمبر نوي پیغمبر لخاتو فاطمه لان سيدكاني حسن يكان حسين يكان لخاتو فاطمه تنها نوي پیغمبري خاصه لخاتو فاطمه اجينا اما يكاتاوي دعاية دعاية كي بوچو بطالو إجنية مسألة دي محرم بيغن صلى الله عليه وسلم أفرميه دو مناسبة مناسبة كيان اويا كبيغن بي خاص بيش رمضان عاشورا بروجوبو فكر رمضان فرز كلا وقل الروايات الصحيحات فرمي ايتن لموضوع كي بروجوب ببيو كيش بروجو نابي نبي لعاشورا وانجا او مناسبة كجنابي شفرمو مناسبة رزقاربوني سيدنا موسى او مناسبهش دی لدی محرم او پیغمبر بروجو بو عرضی پیغمبر یا که جوله که کن بروجو دبن فرمی اگر من اجمان با سالت نو هم بروجو بم نما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بای بروجو نبو بای سنتا دکا سنتا او نصی حدیث لامام مسلمات وکا افنوی یکفر سنتی قبله کفارتی گناهی سال لو پیش ابات و با نو هم که تقریری پیغمبره فرمی بروجو بم بلا منقبو دیاره پیغمبری خواستم که نیتوانی با راجو بی وفاتی کرد سنت نوهمینیش با راجو بید اگر نو دکه با یکو بگرین باشتره نمان توانی با هر دکه بگرین با او خیره لدست خومن در نکین و هیچ پیوندی که به بابتی خلقی تروانیه والله و علم خواهد جزایی به خیری جنبت بداته
4: عزرک الله من دکی گورو بیشک ماتکم سلام علیکم
1: وعلیکم السلام خواهفیز بکم که اگ نجمه دین فرمو
5: سلام علیکم چون امام حسین جان باشی که سلام
1: تو باشی صحت
5: حمد و ثنا به خدا گوره زوزل باشم
1: لخوا با زیابت
5: قربان امام حسین جان دستی مازه
1: چاو کمیت
5: ولا پرشاری امرو امام حسین بر رادیو سم لانی ولا بیل پیم دیگه ولام دیتو
1: هر یک سر پر ولام تا دم بسر چاو
5: گلا بکم شاو جار رادیو نا رادیو نی
1: ان شاء الله گلا بکش تکو تو ایش
5: قربان زو ساز زو ساز ولا پرشاری امرو دبالی گرکه وان زندان زین لبر لبر مالام زین
1: كاي جبروسي ولا دروزني سلام يعني بكي جزني بكانن بلن بمحرمين اكب افرتي بي دروزني سلام يعني بكيت اي دروزني سلام يعني كي دوك اكل كي سيو خزمو لا غركا دانيشو من يوار دروم جامبين لبيا انساني يكي لا ادابي السلام كاغنت مدين ابي اويك بيويا لدانيشتو سلام بكات جاك او كت كتو اروي لقركات بياو جن دانشتوا اتواني او السنه السلام لي بكي بياو جنور كويغ الا لافرت عليك حالته اقل افرتك جلي كي نشياوي لبرابو وتو سرنجي راك يا شيخ وانا كدبو نظري كي حرام اما شاكوايا سلامي لي نكيت بلام اجا قرك بلام قرك وافرتي كدواري خومان بجلي كي دا بوشتاو دانشتون وبدرقايو لقولان يكان بياو بي افرد بي من دال بي انسان سلام حتى سلام لمن على كان ايش بكين بيغن صلى الله عليه وسلم سلامي لمن دال ايش كردوا سلامي لجن كردوا جنيش جنكانيش خوش يمن انسان اتواني سري داخا سر داخات بلا يانا تي بري فرقي بياو افرد شيا سلامي ان لي اكم هو البرسيان كي وكو يغواناني فرقي شيا انسان كاتي تدراو سيكت لبتي باريتي سلام كنو مرحبا يكنن نخيجيج ناشرعي اقنيو واو كسي كوا عليما بنا محرمه ونا بسلامي ليكي تشاو داخو سلامكي خود بك إلا ليكاتا خوا پنامان بده اگر انسان که به هی سلام کنه خو شیطان پلی راکی شابو قصی زیادی لقلاب کیتو نظری لقلاب کیتو تی کلب بید بنا محرمکه اما چاگوی سلام کنه کی بلام اگر امن ابو دای حاجی که لشوینه که دانیش تو افرتی که مشغول تن افرتی کن بقصی خویانه و تو بلایانه اروی خود دارو برنین اوان آن انسان آنش خوشکی امن کسی امن خوشکی دینی امن سلامی علی اوکی بتایبتی منو تو یک کتمن یک معنه یا اولات روای سلامی علی حتی لمنالش سلام کن با فیری سلام کردن بدون منالکانش من خواهد جزای بخیر با یکی کلا ایمان دست خوش بیا خواهد تو سرکوتو بی خواهد لگل خواهد زای توش با تو خواهد افوکای خواهد خوشویستان بسی لنوهمو دهمین محرمان کرد که سنت انسان تیایا بر روشو بید امریک امرو که ایخ بروشی هاوینه پوشو پلاشه که زور لولاته کمانه های هند یک لشوینان تا استا کمپاین و تا در راسه اوی که گنم ادرویت و امیرانه و مکینانه یشتانه گیویت سر ارزکان ام کاتا حساس ترین کاتا ابي بزانين مسؤوليتي كي قورمان هيا همومان خوز قايقو طورقو ملايتي كان كبوها مقصة بيكالكو نشياوانه وكخوتان ازانن شتيوا بلاو ابيتو هر قلطغ بيه يقيزل ليشت خوز قايقو حمله بكرايه وكلم من برا جالي كي تريش عرزم كدون حمله من ببه همو كاته بو نكنوا بو اوي اقن نكويتوا همو من ابي اقاداري خومن بي زو جاري كي تري شلب شونا لو مسؤوليته وكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي اما همو من چاو ديرين وبرپرسين لو شتير كالجير چاو ديري اما دايا يكيك لو شتير كالجير چاو ديري اما يا ام جنگا پاكي همو كسك كاتي اچيتا دروا اقريقا كيتوا زور بحزرو بي كروا وريابي پریشکی اگر کنه چه تنو دورو بری دغلو دانکا نو پوشو پوانکا و کاتی اگر که بجه دیلی تأکیدی لیب کنو و که سنتی پیغمبر و سلسان کاتی لسفره بون یکی که خصوت اخیره و فرمیتی تو لاخیره بگر بزانه چه شتیک بجه ما و چه شتیک نقصانی که شتیکی پیدایی که انجا بدوامانه و خوزگایمش که چون با سیرانی با گشتیک اگر من کدوه آخر یکی دانی لآخر شتا آگره که تأکید بکجینه تو یا خوالی که بسرا یا با او بکجینه تو ولشونی شا که آگر اکره تو و یا بین پزیسکی آگره که نروات بو چوار دوری اما خالک من خالکی ترمه او کسانی که اوتومبیلیان پیه خوزگاهی که انکر با عادت گونیه که تر لناو سطلی که سطلی کمی آوات با تری دائم تیاب وای بای خوانه که اگر دابزیو حالتی که اگر کجان کوتنه بود بگونه ترکه ولی بی کجانه تو یا اگر هیچ نبیت وسایل اکمانه پیلین حریق واته وسیله که اطفای کجانه و اگر کجانه اکمان پی بیت او بطلا اگر کجانه و بی که بدو بطل یا او که خود هیچ نبیت سالانه چیکی کرو بزانه که ایج اکا با آمده بی بو اگر خوانه که لحاوینه جا اوتومبیل خوانه که دگری گر اگر دیگر شوینه که کوتو لبولو مسئولیتا و کاتی اچی بن بلا ولادا ابینی کسی که کدویتی ابی امر بچاکو نهی لخلافه من هبید و اتا کمال گنج اگری کدویتو یونا داته گنج کان بزوری وکو سرمست گوانانه بی آگان تجربه نیه ابی بچی تلایانه و سلامیان لیبکا آگاداری اگرکان بکره و نکه و خوانه که دا کارساتی اگر کنو براسی ایم دارستانی که جوان من هیه پوشو پوانی که باش من هیا خواهی گوره نعمتی که باشی پیداوین بلام گناحا با دستی خواه من با چلی با دنکش قاطه او همو زرر و زیانه بگینین با خواه من و با دور بر من خواهی گوره رحم من پیبکا او مسئولیت لسر مانه والله یکی من پیم زانی بید تو پیم زانی بید یکی زانی بیدی که اگری اکوی تو دنگ من نکرده بید چند زرر و زیان با اونه گناح لسر ایمه چند زرر و زیان بده او نه گناه لسر ایمه چونکه ایمه بر پرس بوین لوی که کتمی شهاده من کرو هول مانا او منکره او نارواهی نگورین و توانی شوانه بی گورین جاء إن شاء الله هول بدين راجعني كي شرمان هبه بوي بربي لمسؤولياته برج بالفلسطيني جينجي جواني ولاتي خومن نوبره كي كتو دقرين وخزمتان إن شاء الله تعالى
0: بسراني برزو خوشويست ام برنامه لا استعداد دوباره تكايا اگا دربن كاتي راستخوي برنامه كا روجاني يك شما سي شما پين شمان دبن كاجمير دا بويانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پيوندي بكن برنامه پرسياركاني ايوا با سپانسري كمپانيا سيرين با گشتي مالي خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برازان و خوشویستان دینو خزمتتان با پیشکشکنی برنامه کتان برنامه راستب خوکی پرسیارکانی ایوه لرادوی محرابه و تولی باسه کمان لسر جنگه بو مسئولیتی ایکمانه برانبر بر جنگه باوی که دیه فرمو
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: باشكوز.
1: الحمد لله جناب تشوني باشيت.
6: السلام ورحمة الله.
1: آمين. زكاة إيمار. بس تشاوران تدينو. بس هر چاکال رادیو که ویسی جواب تدم و پرسیاره که تیگشتم دست خوش بیخوا باوکی دیه برزید باوکی دیه داله ایمه مردارین آیا زکات هل دایککانه یا لبچککانه اگه سری مرکان گشتویت چل سر باله لسد بچککیش هر لبچککیش ها زکات که چون مثلا کسیک صد سر مري هي صد سر مري هي لو لا شوا بيستو يكسر برخي هي صدك كوي كلو لسه بيستو كاكات صو بيستو يكسر صو بيستو يكسر اكات اوي كدو سر بدري للزكاة دو سر مر بدري للزكاة كواتاني بابوني بچكا كوا صدكيش جان ليكسر سر مرو جان يتي دو سر اما كابو شوك الاصل صدكا جيشتو تأنازي زكاة بلا اگر شخصك بونمونه اكتبو بيلمو سي پینج سر مري هيا سي پینج سر مر زائدن پینج برخيشي هيا پینجاكا و سي پینجاكا كاتا چل كاگشتا چل اي زكاة اللي اكويلو بكاتا زكاة لم مرانه ناكوه چون كبابوني بچكاكا و كسالي ناتو بسرا گشتا نصاب كاتان ابيع مرکان چلکي تاوكد بي شصي تاوكد بي انجا باوكي دي فرمو
6: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
6: ما يعني
1: يعني
6: صد مرمان هي
1: بس أنا سلبك كاتش بارك دور شاكة دست خوش بي
6: صوبي جبن حالي مطمر صد بارك يا ابو نمونان يا صوبي سيكا كتبية كم سيكا كلفر حصي كيكا دو سريكا وي بس يمل
1: برخه که چون که ببونه برخه که هم گشتو تا سو بیستو یک بله برخه
6: که و نه مرکه
1: ایسه اولا هم تا دمو برونه کمو
6: باشو براکم خواهی گوله پادر
1: وزاد باتو من او نمونم با باوکی دیه که نایه و مرکان خواهی گشتوی تا انازه نصاب برخکانیش لگل اوا زکاتی اکیویت سر با نمونه صد مرمان هیا لولای شوا صد برخمان هیا اما گشتو تا دو صد سر لدو صد سرکا سی سر ابی بدین لزکاتا دیکه واتانه بلا ابی سی سر بدین لزکات بلا آیا ام سی سره لی برخکان بیدین یا لی گورکان بیدین اصیرکین اگر برخکانو دایکه کانو بچکه کانیان با قدر یک بو او هول ادین برخی اگه دین لزکاتا ششمانی تواکد بی و هر وها برخی مرکی جینین این لزکاتا و مرکی تریش بگیونی لبین ایتر بلان باشتر و چاکتریان بدین مرکی اگه دین نک برخی اگه بدین لزکاتا که والله اعلم اما زکاتی مرکان بو شیویا واته برخه کانیش لگل دای که کانیا اگات اندازه زکات هر لک پاری شوایه مثلا کسیک د چل مسق بیز پاری بیز مسقالاتونیه بیاد و صد دو صد درهمی زیبیه بی و که مثال تقدیر که با 3 میلیون بلا این 3 میلیون دیناری هیا اندازه زکاته اگر 3 میلیون دینار که میلیونی که با قازانچ پیا کرد و سالی نتوسته و زکاتی نکوه بلا اگر 3 میلیون و میلیونی که تری شه بوله قازانجا و کاته 4 میلیون کاته 4 میلیون که به زکات درکه کاتانه برت بچککان کاته عایدی دای ککان و زکاتی لی اکوه دای ککان یعن گشتویت اندازه زکات و اتبا بچککان نان گینین اندازه زکات ببی بچککان اندازه زکات کاتانه بچککانش حساب اکری والله اعلم اویکا للای من به خوای گوره هدایتی ملایق من بدو خوای گوره برکت خاطه مرو مالاتو پوشو پوانا کان مانو خوای گوره یرمتی من بدات خوشبسان بابتی کتتان عرض بکین که گرنگا ایش بابتی وریابونی خومانه لجیهانی امرو دا کال حالت یک من هیا لزمانی زوا قصه کردن بو للاقوالانه لفلانه لفیسارک یکی قصه یکی کشتیک یکی تیش لخو ایو باش جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموده که فرمی کفا بی المرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع بس انسان دروزن بی کشتی که بیس بیگیره تو امرو که جیهانی سوشیال میدیا جیهانی که لروی کو بتاما اخبارکان ورگری تعزیه ورگری نخوشی ورگری درسو بلتی که باش ورگری لجیان بلام دنیای که بیتاما پیجو فلان و فیسارک دروس ابی ها شاوله بو اما با پلاماری که او دا واتا وای لی هاتوا شتکان گشتو تا اوی که باسل شتهای بکریت که انسان شرمکا خوی و بینی خوی و خوای خوی و بینی خوی و خیزانکی باسی بکا بلام سوشیال میدیا اون بیتام بوا اون رزای گران بوا براستی قیز لخوب مروفایتیش اکیتوا عالم حالتا ابي وريابين ابي اقامان لخومان هبي ابي اقامان لزمان هبي اقامان لو كومنت و لايكان بيت كا تأيدي خشتيكي دروب كي خواهبنا من بدا يا چي تجرباري شتيكي دروب كا اتاني باشتيني شد اوي كا بلاووتو بلاووتو داركا هول بدا دست لبلاووتو بلاووتو دارکه هول بده دست لبلاو کنوی درو دلسو نشیاوان نبید چون که شتی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال، واجعلها خالصة لوجهك يا رب العالمين. آمين. رزان خوش ريسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خوای پروردگار کین که یارمتی دائم توانی جاری کتر بین و خزمتی و عزیز و خوشویست لا خزمت کتابی ادبی مفرد امام بخاری رحمتی خوای لبه تایبت بو فرموده صحیحانی پیغمبری خو علی صلاة و سلام کفیری هر سکوتی راس و دلوس مانکن، فیری عبادتی راس و دلوس مانکن، فیری او مانکن که پیش قیامت و بهشت لدنیای بختور بین. قصو باس من لدعا کانی پیغمبری خوای علی صلاة و سلام کوت من بشه چی گرنجی ام کتابه تايبت كرا ابو دعاء كاني بيغمر عليه الصلاه والسلام ويمي مسلمان لدق كان قران وسنته فيري او كراوين كعبادته شي زور غورا تنانت بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام فرموي الدعاء هو العباده عبادته شي زور غورا وغرن بريتي لدعاء فاران و لبهس كدني بيوندي خوما لقل خوي پروردگار لري دعاء فاران و چونك خوي پروردگار زوري بي خوشا دعوي ليبكي جيشنا فرمودي شصته نوويك أبو أيبي أنصاري أفرمي الرزاي خوالي به قال الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دعوا كل الروايات راتو أمبياون ناوي الرفاعي كري رافع. أبو أيبي أنصاري أفرمي لناو نيجا بياويك لدواي سمع الله لمن حميده نالي سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد همو أو الروايتان صحيحا حمدي خواكي على بياويك لدواي اوي كوتي ربنا لك الحمد ام ذكريوت حمدي خواكي على بياويك لدواي اوي كوتي ربنا لك الحمد ام ذكريوت وتي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في. يا حمدا

خۆشمان و عڵێ فەرمووی چییە بوو خۆ قسەی خراپی نەکردووە، خۆ ناڵێم خراپی وتووە، قسەیەکی زۆر باشی کردووە. سەواب قسەیەکی زۆر باش و بەجێ و بەڕێ. فقال رجل انا ارجو بها الخير، فرمي پیغمبر علی صلی الله علیه و من بوم اخو هر نیتی خیرش ما بو، یعنی ايش نیتی چی خراب من بو. پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و فرموی والذی نفسی بیده رأیت 13 ملکا یبتدرون ایهم یرفعها الى الله عز وجل. فرموی سوین بو کسی جانی منی بدستا 13 ملائکة بینی لم روایت صحیحا افرمی 13 بینی لر روایت ترا افرمی سی و اونده زۆربەی زاناکان لێن سی و ئەوەندەکە سەحیحترە، هەر بە ڕیوایەتیش نەک لە بەرەوەی کە زۆرترە. یعنی ئەو ڕیوایەتی کە ئەفەرمێ سی و ئەوەندە ئەوە بە قوترە لە سیانزەکە. ئەفەرمێ سی و ئەوەندە مەلایکەم بینی پێشبڕچێیانەکرد، یا بتەدیڕوون ئیبتیدار پێشبڕچێ و مسابقێ، پێشبڕچێیانەکەن کامیان خێرا ئەم وشەیە بەرن بۆ لای خوای پەروەردگار. ئەوە پێمان ئەڵێ کە مەلایکەت زۆر زۆرن، ژمارە مەلایکەت زۆر زۆر. ئەنجگە لەو مەلایکەتانەی سەرشان پیغمبری خوا علی صلی الله علیه و سلم خوای گەورە کۆمەڵی مەلایکەتی تایبەت کردووە ئەگەڕێن لە مەجالیسی زکرا، لە شوێنێکا زکرێک بکرێ، ناوی خوا ببرێ، ئایەتێ بخوێنرێتەوە، فەرموودەیەک بخوێنرێتەوە، ئەمانە ئیشیانەوەی بەس بەدوای ئەوەیە ئاگەڕێن. اینجا هەندێکیان خێرا ئەیانەوەی ئیشێکی وەک بڵێ ناوازە و جوان بدۆزنەوە، خێرا بیبنەوە بۆ حضوری خوای پەروەردگار. یەکە لەوانە ئەم ڕووداوە. فەرموودەی دواترمان کە دعاك بو حالتي كتابة الرجانة من في مواب الزور بما لبرمانة أنا سفر مير رزاي خوي لبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء فر مير في غمر عليه صلى الله عليه وسلم كاتي يوز بتشي أبو سر أو إذا أراد يعني كاتي بيوستعب شيء نكلنا أو سر أو كه أو يوتبه أيوت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بون من يسمى مشتملات إلى مالطا پیش اوی پیب خیتنا و درگای سراوکی یا لمزگوتی یا هر شوینی چی تر که سراوکی خلا بیتا سرای خو من خلا بس کانتی خوی بوی اوی پیوترا و خلا عنی چولوانی بس وری وابو کانتی خوی بتای بتی لمکه یا پیش جیانی مدینه لمکه یا خلچی زیادر چونه تد در دشتو در سراو اوانه یان کرو که اسیش لان دیشوینه هر وان افرمی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام ام دعایه کنه ایت خوایا من پناه گرم بتو در شیطان و جنوکی نیرو می که دیاره چک ل شوێنەکانی جنوەکە و شەیتان سەرا و ئەوان لە حەزیان لە شوێنی پیسە بۆی پەنای پێگرتووە بە خوای پەروەردگار لە شەڕ و خراپ هەیە. وە لەگەڵی کۆمەڵەشی تریشمان پێڵێ کە پێمان ئەڵێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام چەند گەورە بووە، پێویستی بەوە بووە کە پەنایەکی هەبێ، باشتریش پەنایش پەنای خوای پەروەردگارە. فەرموودەی 693 کە ئەویش فەرموودەیەکی سەحیحە دايك من عائشة رزاي خوي لبي أفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. أفرمي في غمري خوي عليه الصلاة والسلام كاتك لسراو بها تعتدر لتواليت سراو دبليو سي وأنا بها تعتدر أي غفرانك، يعني خوي اليوم خوش به بعد كلن بوي واي فرموا لبروي إنسان لسراو ذكر عبادة طاعتناك، يعني وقبلي مشغول بو به إن جاور براور دي أما بكين يعني لزور بيشرح كان واري علي لبري تو شند خيك لا سلا و ابو ذكر عباده طاعتنا كرو دور بو الى اخوا بو الى اخوا عليهم خوش با انا ابو شي واي تو اني لا حد استلام انا الحمد لله كردبي اقل شي لا سنه دك اقصي هي والله ما بس ما ويا في غمر اخوا علي صلى الله عليه وسلم ونبي وندي ما هيز بو لا اخوا اي برود قال بو يزور بي زانا كان يشك لو بلغاني كالين او يارياني كدور تكاتو لذكر اخوا اي برود قال حراما ام بلغيه هرشتي انسان دور خستو لا اخوا اي برود قال لذكر ولا طاعه او خراپا بريشي زوري حرام و هندي اكشيش نبي مكروه و كراهتي هي و انسان خويله بارزه اشكره بعضيك علين ام غفرانك يا بويا واي فرمو پیغمبر عليه الصلاة والسلام يعني تو تصورك ام خوارني منو تو اي خوين ابي شن پیشتر شن دزگاي گوره گوره ايشي كرو تا او كوليره هاتو تبردس مان علين كوليره كاتو تبردسي دو خورو زویو بارانو دریاو زریاو همو امانه ایشیان کردو تاوکو او کلیره هاتو تبردسی تو امال مخلوقات گورتانی خوا اینجا چند مروف ایشی کلو ده ام کلیره هاتو تبردسی منو تو که با 250 دو کلیره اکر ریوانیه نتخکی زور هر زهنم اینجا ای خوی چند دزگا ام کلیره دبو حلکه ام ناند بو حلکه ام خواردن دبو حلکه اینجا به اسراحت دوائی اسفادکی امینه تو للاشتا و کل حدیثی تراه مانه که فرمی سپاس بو اخوای سودکی یشتا و زرر رکی در کرد زرر رو پیسی کی در کرد یعنی که انما که طولی خواه علیم خوش یعنی خواه من ناتو علم حقی شکرانی ام نازو نعمت بم فرموده 694 ابن عباس
رجاي خوان لي بي فمي بيغمر خوان علي صلاة

0: والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء أفرمي أم دعائي فيرك دين كما يعلمنا السورة من القرآن يارا أم دعايا كجارة تجز باسماء كل تايبة بو دواي تحيات لدواي خوين ديني تحيات إنسان كصلاواتي ولدواي صلاوات سنة أم دعايا ضلي هندك لا فيشيني شاشي أم أمتا لقول زانايان ودانايان أجر منالي يشي كسي في لبنان يجيب كذا أم دعائي نخنايت نيوشكو بكرو يا دعاك دوبارك كرو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم خواهي بنات بي أقرم لسزاي دوزخ وأعوذ بك من عذاب القبر بنات بي أقرم لسزاي غور وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فنا أقرم بتول شر خرابي وقبلي مسيح دجال يعني زور دروزن مسيحي شوية كشاوي شوربوتو يا أوي بسر زوية أقرم كأو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميه شكل فتنة زور قورة كان بقرة فتنة واهر نبوة وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات خواهي بناء قرم بتولى شر خرابي جيان ومردن وأعوذ بك من فتنة القبر بناء قرم بتولى تاخي كرنو سزاينا وقور أم فرمو دمان جاري تدشخوا عنده اللي بتفصيل باس مانكت فرمو دي شصو شلو هشتاخي عندمان فرمو دي دعاتر مان كحالتي شتري تايبتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كديانا بيغمبر يما عليه الصلاة والسلام بشو بالرجاء دين داري شباشي كردوا تايبتي لشو أكو ملع عبادتي زوري كردوا أم فرمودي عبد الله كري عباس أفرمي بيتو عند ميمونة أفرمي شوي للاي بورم ميمونيك شحارت بوري بيغمبر عليه الصلاة والسلام يعني خشكي داي جيتي كخزاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام أفرمي الشيوك لمالي أوان مامو طبعا مالكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام هر يكجور بو هر مالك علين مالك بيغمر عليه الصلاة والسلام يكجور بو فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام هسابو شونيجو تشول درو سراوكي كر فغسل وجهه ويديه ثم نام أفرمي دواي سراوكي دسو دموشاي شورد دواي كم يكخوت وقبلي بشويتي كمي داش كبيغمر عليه الصلاة والسلام لأولي الشواء خوتوه وكم يخوتوه ثم قام دوهي هساوته بوشه وليش فأتى القربة فأطلق شناقها أفرمي هات كنية آوي ليبو قربة كنية ككاتي خوي كأواني تمانية كانية سازن كنة شيران غنجوشتا كان زور نزانا كاتي خوي آوان كروتا كنوا أفرمي شو بولاي كنة آوكو بتكي ليكذو الشناق أو بتيك دمي كنكي أمبيا بستوه زار بينا لأحمد يالي ثم توضأ وضوءا بين وضوءين أفرمي باشان بيغمري خو عليه الصلاة والسلام دزنو جيجي قرد وكو بلي لم يكثر وقد أبلغ أفرمي أن دزنو جيجي بو بلي زور أو بكار بيني أن أويش بو كم ترخم بيع يعني أي زور بكار ينا ودزنو جيجي ريكو بيجي قرد كو زور مهم إنسان لدزنو جا أو كم بكار بيني بلام جوان عندها مكاني بشو هاي أي زور بكار ينا وبلوعية كاتو والله من دا ما كانش بجواني ناش فرمي فصل بيغمر عليه الصلاة والسلام متن يجي كر شو نيجي كر كعادة بيغمر عليه الصلاة والسلام بزوري أنظر كار شو نيجي كر دو جاري وايش أبو بتعبتي بوه ما فرميتي شنتان تاقد أبو بيكن فقمت فتمطيت أفرمي منيش هستامو وابخم نشان دام كخوتم تمطيت يعني وابخم نشان دام كخوتم كراهية أن يرى أني كنت أبقيه لبروي بيمنا خوش بو ك واهسكا كمن ديقتي او مداو ياخذ نيجكي بي ببرم او امبينا خوجبو كراهه ان يرى اني كنت ابقيه تواترا بعد شاله ابقيه هادو شي غنج يعني الله بيمنا خوجبو واهسكا كمن ديقتي مداو اقام ليتي بويا علي حزمكر يعني ان زانك من ايبين بويك طواو بدلي خوم سيديك فتوضات فقام يصلي على من يجدز نيوش مقرتو أم جاهسا دس يكرد بنيوش بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني بردوان بولا سر نيوشكي فقمت عند يساره فالمي من يشلبنايا وستام للاي شابيو وستام فأخذ بأذني فأدارني عن يميني فالمي آوا جوشكي قرتمو جوشكي قرتني خوشي بيسني أنا جوشكي قرتني الرقا فالمي جوشكي قرتمو سران ميو بلاي الرأس ينامي بلاي الرأس فتتامت صلاة 13 ركعة أفرمي أم جار نيجي كي برو ريكو بيشي كت سيانظر ركعتي كت سيانظر ركعتي كت دولا من روايته وتمان شو نيج بري بيانظر ركعته تو بس يانظي شاتو زياتريش بكا إنسان شرعيه فرمودي لسلا ثم اضطجع فنام حتى نفخ أفرمي أم جار راكشا وخوي ليكو تا برخي كت نفخ برخي نفخ وكان إذا نام نفخ فمن بيغمر عليه صلى الله عليه وسلم عادتي وابو زور جارك بخه وتعب بخيك كابلا لا يما برخيك وكاك برخ سنته أو شيء طبيعية سنتنية فآذنوا بلال بالصلاة فرمي إن جار بلال ها داوي مولتي ليك آذنا يعني داوي مولتي ليك بلال وتي أي بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي نو يجو يعني كاتي نو يجي بياني يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام شو نو يجي كردوه كشو نو يجي كي طعقوا يشنا ما يعطي بوني بوي راك شاو إسراحتي شتري بو كردوه شندخي خوتو خوكي بابو برخي شكروه أفرمي فصلى ولم يتوضأ فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام نو يجي خوي كردو دز نو يجي نكردو ما بعزك زانا إكنا بلقل أسلوي كخو دز نو يجنا عشكيني بلان زوربي زانان لسرون خويك بآقات كا دزنيوجش كيني بس بيغمري خو علي صلاة والسلام فرمودي تريه فرمي بيغمبران كأخوون ضليان بآقاية يعني بيغمبران بدلو بعقلو ببيرو هشيان بآقا وكان في دعائه أفرمي بيغمر علي صلاة والسلام لناو دعا كان يا كيما باسي دعا كين أفرمي أم دعائي أخوين اللهم اجعل في قلبي نورا بعزك لنا ما كتشوبو مزقوت يعني لبيني معلك ومزقوتك يا أخوين دوتي اشكلي لدعاء شوني جاخوين دبيتي همي دروستا أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي خوا نور روناشي خود خيت الظلمة وفي سمع نور بخيت بيستنمة وعن يمين نور خواي بردقار نور روناشي خود كيت لاي راستم وعن يسار نور وفوق نور وتحت نور وأمام نور وخلف نور وأعظم لي نور قال كريب وسبعا في التابوت أفرمي حوش تتري ود كلناو سنوقك يا أعلم قلت ولم دقيا لبين مني كريب مولاي ابن عباس يعني كريب تلبي ابن عباس أحد يسكيب وجرائنته أفرمي ابن عباس كمال الشتري شيود كمن نسيمة بس كيسابو تانا جرمو حو داني تري تيايا من لبير منيا حو تكيتر بعض يقالين عصبي لحمي دمي شعري بشري أوانا مخي عظمي عصبي أواني شي تيايا بلان أكر رواية تكيتر أوانا من لبيرة كأويش براسي أمانتي علمية دواي أفرمي للرواية ترى أواني تري بوباس كبير واتا إنسان دعوة نور روناشي لخواي پروردگار بك وجد دعاية تري پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمودي دعاة ليش معنها أو فرمودي بالروايات تر أما عن سعيد كري جبير لعب الله كري عباس جرته فرمودي شصونا وشش أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله أفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كشونيو جاكر دعاية شونيو جاكا يتر حمد سنا واستعيش يكي خواهي كد بش يوي كشايسي قوري وشكوي خواهي پروردگار بي مگر هر خواهي بزاني چي وطول لأخيرا لأو سنة انسان لپیش دعاية حمدي خوابك هيتش نزاين بلي الحمد لله تجاية ترجب آسمان کرو پیش اوي دعا بكي بلي خواهي لي وبزياد خواهي سپاسي توكم خواهي هرچي حمد سنا واستعيش يكي شايني قوري توي انجا فرمي لأخيري دعا كاي فرمو اللهم اجعل لي نورا في قلبي واجعل لي نورا في سمعي واجعل لي نورا في بصري واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا شكرا إنسان قرر نور رناشيها بيت الله دنيا ولا قيامتها بختور يقتري لرناشي وقبري تلسكاهيك لرناشي خواهي بردقالت هبه بو دنيا وقيامت فعديليك خواهي بردقال لنور رناشي خواهي بشمان ده فرمودي دواتر من كيش فرموديش صحيحة لبخاري مسلمة فرموديش شصونه وحوت يش يشتري لدعاء كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كأمل الشون يجا فرميتي بعض يقالين أم دعايا لدواي شون يج أو تري بعض يقالين لبيا شون يج بعض يقالين للرجاء مزجوت هم يدرس قرن أو إنسان لشوا أم دعايا بك إن جاهما أنا ونبي أجاو دامعين لشوا نكهر شون يج ناكين بقرا لنيجي بعنيش زور خماني كشون يج عبادتي شيء أسان زور جار وتمانا قرانني أخوي بالودجار بوماني أسانك ابن عباس فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل فما في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك هسا أبو شون يشكردن لنيوي شوا جوف الليل يعني نيوي شوا أم دعاية أخرى جاوكو تماما لهندك شرحة أفرمون لدعاء افتتاحا لبيش فاتحة كوتت الله أكبر لبيش فاتحة إخواني هندك لن لدعاء نيجركا إخواني هندك لن للرقي مزقوت هم الرواية كان هي إنسانة واني همي جيبا جيكا يعني هر جاري كامري اللهم لك الحمد خواه هر شي حمد وثناء وستعيش يبوتوي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن تو ريني شان دري آسمان كانوا زوي أويشي كالنايت يا رونا كروي همو يعني نور بمعنى رونا كرو بمعنى ريني شان دري جدي لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض للروايتك قيوم السماوات والأرض هر شي حمد وثناء وستعيش يبوتوي آسمان كان وزويو هم يتراقرتوا أم بونا ولا هم يخوي جورا راقرتوا لا سودي فاطرة فرمي أجر خوي جورا لي بأجا بالشيء أتواني أم بونا ولا راق ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق أمانة بهم باسي وكتمان بيشوي دعاك بكي باسو استعيشي خواي بروردقاركي اعترافكي بويك توبا ورد بهمو بنماتان إيمان وعقيدة هي بتايبتي غيبيات وانا همو غيبيات وانيا خواي بروردقار خوي وعدكي كقيامتا قيشتن بخوا بهاج دوزخ نشان كان قيامت إن جا دعاك اللهم لك أسلم خواي من تنعمل كشيتو وبك آمنت وباورن بتوهي وعليك توكلت تنهابش بتوبست وإليك أنبت تنهاب ولايتو أقرمو وبك خاصمت تنها لبيناو تويا مشتمرو مناقشاكم لبيناو دينكي تويا مشتمركم نك لبيناو سرخستني خوما باشا وإليك حاكمت حكم برياركانم همو أجرمو بولايتو فاغفر لي ما قدمت وما وأخرت خواه لويك كردومو ولويك أيكم لهمو يخوش بليم لها لو قناه تاوانا كان وأسررت وأعلنت أويك بنياني أويك بأشكرا كردوما أنت إلهي تنها تو پرستلاو پروردگاري من لا إله إلا أنت خواي پروردگار هش پرستلاو الراستقينان انجغالتو خواي پروردگار ليم خوش با فرموده شصونا وهشت كابتا فرموده كوتاي أموانيما إيشي شيتر الدعا كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام كدعا كا وارد بول بيانيان وإوارانا ابن عباس فرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام يشي لدعا قوركاني أمهو كالبيانيان وإوارانا كردوتي لزور بي الروايات كان بصحيحها توا لهند الروايات شاق سل سندك يا هي فلام أصلي دعاك واردة لسنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام بتايبتي لبياني أنه يوارانا بخنره اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة أنفر مدمان جارج تريش خندوا خواي بروردقار داواي ليبورديو بيويت ليكم عفو أوي خواليت ببولي عافية أوي بيوي بيدور بي لدرد بلا لدنيا ولدوار رجا اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي خوايا داوات ليكم كبيويمكي لدينكم لناو معلوم نالو خيزان ما أستر عورتي وآمن روعتي خواي پروردگار عيب عارو شرمقم دابوشا وترسم لسر لابر آمن روعتي يعني ترسم لسر لابر واحفظني من بين يدي خوايا بمبارز لبيشمو ومن خلفي لباشمو وعن يميني للاي راسمو وعن يساري للاي شبمو ومن فوقي لسروم وعوذ بك أن أغتال من تحتي فنا أقرم بتوبويك لبر لجيرو بجيريم يعني لجيرو بجيريم يعني الروب شمبزياتو شي بوملازبو مياتو شي ديارده شي قرسونا رحد بم كلبي آقايا بكوم مقبلي أكري وعوذ بك أن أغتال من تحتي كوتن بي كوتن يشي خراب بي بو معنايش تفسير كراوة إنسان دعاي بيوي زور بك تبراسي بيوي نعمتي شي قورية خواهي بردقار بيوي ما كان لدنيا ولا خيامتها هدايات ما مدعك خمانو كسكار ودوس وأحباب ما ندور بين لهمونا خوشي وناخوشية خواي پروردگار عاقبة خير ما انك يا رب العالمين إن شاء الله تعالى لرياء وستين بإذن خواي پروردگار أفارني وخواي پروردگار كهرشي ما انكر دوا وتولا خير وشاك خواي پروردگار لما اني قبولك لها لو كمكرتي كان ما نبوبري خواي دعا وعبادة وطاعة كان ما لي قبولك يا رب العالمين خواي لا تفارني وبتايب لدايك وباوك ما نخوش بي لما مستعكان ما نواني في رخوان دون رخوان واري يمانو عخيديان كدين بباشتنشي وفاداشيان ديتو يا رب العالمين كسوكان ودوس وحباب ما نخوش بي أوبرا وخشكان جوان لدنگ ما نواني داعي دعاي خيريان ليكردوين واني هاو كاري ودنگاك نواني كبيوسيان بدعاي خير واني حقو ما فيان هيلة سلمان واني شاكيان لقلاكو نخوأ لهمو ما نخوش بي يا رب العالمين خوئ او نخوش شفای بو بنی او دلی ناخوش دلی خوش کی قرزار قرز بو دفعك او هر نیاز ما بس خیر لدلاتی بو جی بجی کی یا رب العالمین ما لکان ما پرکی لخير وبرکت بمن فارزی لدرد و بلاو نخوشی و ناخوشی ام ولاتی ام سرج ملاتی مسلمانان بفارزی لهم درد و بلاو نخوشی و آفاتک دوبرچو لکشتار و لشر قای پروردگار پرکی ل امن و امان لبرایتی ل یک رزی ل تبای ظلمان شاکی ل قال یک ترا یا رب العالمین یار مت امام دی رحمان لیش مسلمان نبی هم مسلمانک مان خوش بی خويا عاقبة خير مان كيدا مزرأ ومان كيلا سردينك يا رب العالمين خويا پروردگار ليتا بارنو كدين خنو معلو كرامتي مسلمان بپارز يا رب العالمين قنجولا وكان مان پارز راو كي همو مان لفتني آخر زمان بپارز يا رب العالمين خويا پروردگار عبادة طاعة وشاك كان مان قبول كي هدايات مام ديبو الروشت برزو جوانا كان بمان پارز إلا الروشت خراب كان إيمان وعقيدة مان پارز راو بهزو دا مزرأ وكي عبادة مان راسو دروس كو
1: عبادت من راس دروسك يا رب العالمين أخلاق روشمان بلسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لهر كاتكي شو الرجدا ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريني رادوي محراب بكر أوهر.

تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفر

أخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا

كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ

وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

خرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالس اللي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس بارد بتو پنام هناو بو پنای تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم هی لقارو سزای تو امیدیشم بهیزه بمهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پنا هر پنای توی و بس باورم هی بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم هی بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتى خوت ليدا كوي برا رزاي خوالي بدالي خريق بمنزاك لبر بكم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بويراس كلمو فرموي: نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي أوابلي بنبيك الذي أرسلت. بشوى مسلم قرأته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويله بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشوك كدچوا سر جينوستني دسي راسي لجرمتي خويدا دادناو أنجادي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا بپیروزی ناوی تو در جیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتا و حزش کیت دمرینی. و کاتی لخویج هل دستا دی فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و الیه النشور. سپاس و استایش هربو او خوایه کلپاش اوی کمران دینی زندوی کردینا و
ولقيامت هجدا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون ينكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ولید گریتو بولای خود مانو نمانیو مردونو جیانی بدستی خوتا دیکوایا اگر زیندوی دکیتو لم خوا خبری دکیتو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لیبیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابرای کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي و ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب اخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري

تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدره و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرینو بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمای کفرو ناسپاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشي تناو نونكي و بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نونكي بتكيني چون که ایو نازنن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا کنوینکی تکن او جابله بسم الله نای خوا بهنه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بک وضعت جنبی و بک ارفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت گراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خودی پی دکید اگاداری اویشی پی بک پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتس فاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا امل کاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالده و بی جیگه و بی شوین و بی لانن پیشوا مسلم گراویتی و فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها

قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريي هاو سريبو جويريا لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدوا او کلتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابر ياندكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوانده خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا ما قد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا ما قد جماري وشكاني خوا كلا جمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بله سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خوالي رازي به بو زياتر اش نابون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باور داران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینکا لچن بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خوابوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگه نویجکی دادنیشت کامل ناوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادا دنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی کی درنگ
لباتي تسبيح ويردو يادو تسبيحاتي بيدجمال لتماني شستو بين سالي دا لمانجي ربيعي كمي سالي پنجاوششي كوشي كوشي دوائي كردوا رضا ورحمتي خواي قورا لسر او سرجم خيزانا كاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها.

أنت المعين وهل سواك يعيننا أن

السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.